0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحمة النسيان.

0: اعمل الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معنا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على 3W.RMFM.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: أنوار السبا أنوار السبا سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

0: مستمعينا الكرام، مستمع الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فعلها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبح

0: بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من

رجلا يفضله يقول أفضل مما قال، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم، رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وما كان من نقص فهو عليه، رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري وغيره وابن حبان في صحيحه ولفظه سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة، عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات 5 في كل يوم وليلة، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله

0: الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحدث. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان. بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله والحمد لله، يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بأحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقنا لنكون مع الله. نعم أحبتي، خلقنا لنكون معه في كل حال وفي كل مكان. كلكم تعلمون أننا نجتمع في هذه اللقاءات الطيبة بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن هل تعلمون أن الله ليس فقط سببا في وجودنا في هذه اللقاءات، بل هو السبب في وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. فهل تساءلنا ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة ولماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. فنحن نعرف من خلقنا ولماذا خلقنا. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما هذه أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبابنا في الله، نحن فقط في الدنيا لأجل هذه الكلمة، لأجل يعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن نعرف الله الواحد ثم نعبده، فلا يعقل أن يخلقنا لنعبد غيره. نعم، قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نكمل الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله أحبتي غني عنا وعن عباداتنا وعن أفعالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا، لا تنفعه بل تنفعنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله خلقنا لأجل يعبدون، ولكنه سبحانه من كرمه لم يجبرنا على هذه العبادة، فقد قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار. نعم، اختيار في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، بأن نطيعه أو أن نعصيه، بأن نؤمن به أو أن لا نؤمن. لكن من تمرد على أحكام الله ورفض أن يكون من عباد الله ولن يخرج من دائرة ملك الله، فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. مسكين خسر خسارة كبيرة، لأنه لو كان مع الله لحقق القوة بالله والعلم بالله بإذن الله، نعم، بمددا من الله عز وجل. فمع الله كل العز وكل القوة. كم من مرة وردت في القرآن العظيم: عبادي، أضافنا إليه إضافة شرف. إن عبادي، في آية أخرى: نبئ عبادي، في آية أخرى: يا عبادي، في آية ثالثة أو رابعة: قل يا عبادي. كلها تدل أننا نخصه ومنتمون إليه. إذن إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولا يرقى الواحد فينا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله حقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة، فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خيره تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، هي الإضافة كما كنا نتحدث، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى في أشرف المقامات لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما بلغ سدرة المنتهى أعلى مقام بلغه البشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده. الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف، ومن نحن حتى نتكبر، ومن نحن حتى نخطئ. قال تعالى: واذكر عبدنا داود، وقال في آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحبتي في الله، إن معرفة سبب وجودنا في الحياة يسهل علينا مأموريتنا ودورنا في الحياة، ويحدد لنا سلوكنا فيها واختياراتنا وأفعالنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن العبادة الخالصة لله. رزقني الله وإياكم الإخلاص والصدق، فلا يقبل عمل إلا وشرط الإخلاص هو الأساس. رزقني الله وإياكم قلبا خاشعا صادقا محبا لله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.

0: أنهار الصباح نور وإيمان
1: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم ديما معاك
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك سيف السنة النهار لصبيحه يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين.

0: قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحديش، واسمع النهار على صباحه مع كمان.
2: السبعة وزوز دقائق على موجات راديو رمفان، صباح الورد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم الخميس 2 جويلية 2026 الموافق ل 17 محرم 1448 هجري. ان شاء الله بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع، ان شاء الله ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. ان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، سيسر ويحكم وحيدة وحيدة في الكياس. نقولوا يا فتاح يا رزاق يا رب العمل عليك، يا رب وشد فيك، ويا رب تعطينا خير ما في نهار اليوم وتوفقنا الى كل ما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة. وان شاء الله نهاركم زين كل متابعينا ومستمعينا، بالتوفيق لأبنائنا في البكالوريا في دورة المراقبة، ايضا جماعة النوفيام والسيزيام اللي عديوا المناظرة ويستنوا في النتيجة. البارح بدأت عملية التسجيل بالنسبة لجماعة النوفيام في خدمة الاس ام اس، في انتظار النتيجة ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالتوفيق ليهم، وان شاء الله اكيد الفرحة فرحة النجاح تعم كل دار تونسية. 7:03 هذه اجمل تحيات كمان لزر اللي معكم كوتي ميكرو. في الاخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا خليل في البوان مارشي، ضيوفنا كالعادة تلقاهم معنا تباعا في مختلف فقراتنا، وايضا فقراتنا متنوعة فيها المعلومة فيها الاخبار فيها الافادة. الموسيقى حاضرة 4 ساعات من توا حتى ال 11، نكون معكم عبر موجات لرما فام في النهار على صباح. هو
3: النهار على صباح، النهار على صباح.
2: حاليا نقاو 28 درجة مئوية في أمساكنا، مرتفعة درجات الحرارة، طقس غاط شوية ليامات هذوما الكل، واليوم هو من صباحه يعني غاطت الطقس، سيسر ويحكم، نشربوا برشا ماء، سخانة مرتفعة ليامات هذوما الكل. ولو أنه حسب المعطيات الأولية فإنه من المنتظر فما انخفاض نسبي مرتقب لدرجات الحرارة بالشمال وكذلك المرتفعات، مع نشاط نسبي للرياح وأمطار محلية رعدية متوقعة اليوم بالجنوب والوسط بعد الظهر، باش تشمل السواحل الشمالية ليلا. دونك الانخفاض باش يشمل مناطق الشمال والمرتفعات، بقية المناطق فإنه تقريبا فما استقرار على مستوى العناصر الجوية، يمكن أقل بدرجة واحدة مقارنة بيوم أمس والأيامات اللي فاتوا، ولكن تبقى مرتفعة شوية درجات الحرارة عموما. الخمسة ودرج كان شروق الشمس في أمساكن، وغروب اليوم يكون 7:37. يلا نبدأ معكم الصبحية ديما بكلمة طيبة ودعي وتخير، ونقول يا ربي اجعل صباحنا بداية خير وتوفيق يرافق خطانا وخطى وليداتنا. يا ربي واجعله الصباح بداية خير وتوفيق يرافق خطانا، ورضا يملأ قلوبنا ورحمة تظلنا أينما كنا.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اذا سعيد مبارك كل المستمعين الكرام داخل تونس وخارجها تسمعونا على 3W.RMFM.net الموقع الرسمي لراديو مساكن. تنجموا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو ريم اف ام بوبليكاسيون نهار لصباحه، تخليونا اهداءاتكم، تخليونا تفاعلاتكم، مرحبا بكم دائما. زاد على الرقم 71 134 396. صباحو على الانترنت اللي قاعدين يتواصلوا معنا الكل، نزار صحراء كروسيا، صباح الورد، تحياتنا مدام هدى العيوني، تحياتنا مدام عواطف بن تركيا البكوش، فاطمة بن تركيا، دليلة عمروني، رحيل، أيضا شهد، أستاذنا سي الحبيب، إيمان، نجوى، أيضا بن يوسف، سونيا، صباح الورد، خديجة، مهدي، محمد، مريم، سي صالح دردور، ركزين، مدام عايدة إبراهيم، كل الانترنت اللي قاعدين يتواصلوا معنا لقية ذي، مرحبا بالجميع. شكرا جزيلا لاختياركم رام فام، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على البوند فام 99.8. لقاية ذي نمشي ونعملوا طلع على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية.
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الخميس 2 جويلية 2026 الموافق ل 17 محرم 1448 هجري، طقس صاف إلى قليل، سحب بأغلب مناطق البلاد مع ظهور خلايا عادية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب. رياح اليوم متوقعة تكون شمالية غربية بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب، وسرعتها تكون قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر اليوم من المنتظر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية وبخليج الحمامات، بينما يكون متموج ببقية سواحل البلاد، ودرجات الحرارة القصوى عامة باش تتراوح من بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وما بين 35 و40 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي محليا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشيو للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها. بالنسبة لنهار اليوم من المنتظر باش توصل درجات الحرارة صبحية اليوم إلى 31 درجة مئوية في مساكن والمدن المجاورة لها، القصوى بعد الظهر كيما البارح تقريبا 37 درجة مئوية، والطقس يكون يتميز بسحب قليلة في الصبحية، بعد الظهر تكون سحب عابرة مع سرعة رياح تكون ضعيفة فمعتدلة. وبالنسبة لليلة في الليل درجات الحرارة كيما البارح تقريبا نحكيه على 28 درجة مئوية وسحب قليلة. نمشيو لأوقات الصلاة، صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها كان في حدود ماضي 3:16، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 29 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4:11، صلاة المغرب ابتداء من 7:41، وصلاة العشاء ابتداء من 9:27، وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية.
1: هذا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم. بالنسبة لمساكن إذن والمدن المجاورة لها، فما استقرار على مستوى درجات الحرارة تتواصل مرتفعة عموما نهار اليوم كيما البارح، ما فماش اختلاف كبير برشا، ولكن من المنتظر بداية من غدوة باش تنخفض شوية درجات الحرارة وتكون قريبة من المعادلات العادية وحتى أقل شوية. ربي يرحمنا وربي يلطف بينا، سيسر ويحكم، ردوا بالنا وإن شاء الله ربي يعين الجميع.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: الله الله الله على صوت فيروز. اسمها الحقيقي نهاد وديع حديد. اي نهاد هكا نهاد وديع حديد ومعروفة باسم الفني فيروز. تولدت عام 1935 بالتحديد نهار 21 نوفمبر. المطربة والمغنية والممثلة اللبنانية من الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان، من أشهر الأصوات العربية. أعمالها الفنية لقات رواج واسع في العالم العربي وحتى الغربي، ولقبت في لبنان يسميها العمود السابع لبعلبك، المنطقة الشهيرة في لبنان. إذن فيروز تخلطنا حتى للسبعة واثنين وعشرين دقيقة. مرحبا بكم ديما في النهار على صبيح. هو
2: النهار على صبيح، النهار على صبيح.
1: مازلت الموسيقى بعد شوية شعنا فضل شاكر من أحلى ما غناه.

0: حبيب
1: ما اسمها كاملة جوست بعد شوية من الوقت ذي كان فاتتك أخبار ال 24 ساعة الأخيرة معليك كان تبعنا وتعدى الموجة كل يوم الوقت ذي السبعة وأربعة خارج وتسمعنا في 24 في دقيقتين
2: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
1: نرجع على أخبارنا الوطنية إذن وتلقاو ملخص سريع ونبدأ مع الخبر الأول وين عرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس الأربعاء أمام جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب عرض وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 واعتبر الوزير أن وثيقة التنمية المجالية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني
3: عملنا المسندات فيهم خرجنا على سبيل مثلا إعلان تحسين البنية التحتية من الطرقات المنزلية تطوير خدمات المرافق الإدارية المحلية والجهوية تطوير مؤسسات التربوية تحسين خدمات الصحية مساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل معالجة التعقيدات العقارية تحسين سبق تنفيذ المشاريع المحلية والجهوية تقليص البطالة وتوفير المساعدة المعنية المشاريع التحكم في التوسع المرالي والحد من البناء الفوضى الحد من الاقتصاد غير المنظم توفير الموارد المائية ومساعدة الفلاحين تعزيز النسيج الاقتصادي والتنمية معالجة إشكاليات التلوث والتصرف النفايات مجابهة التحديات المناخية والتصدي للتصحر والهشاشة البيئية ودعم الموارد البشرية والمالية للبلدية
1: في خبر آخر في 24 في دقيقتين نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة ورئيس لجنة السياحة الداخلية لطفي البراهمي أكد أن المؤشرات الحالية تأكد أن الموسم السياحي في تونس باش يكون واعد وأوضح البراهمي أن عودة السوق الروسية إلى الوجهة التونسية تمثل مؤشر إيجابي من شأنه دعم القطاع السياحي وأشار إلى أنه أولى الرحلات الروسية باش تنطلق بداية من نهار 14 جويلية الجاري وفي تصريح على موجات الإذاعة الوطنية أضاف أن تونس تظل وجهة سياحية جاذبة وأكد تواصل الجهود لاستعادة مختلف الأسواق التقليدية إلى جانب العمل على استقطاب أسواق جديدة فيما يتعلق بالسياحة الداخلية الإبراهيمي كان شدد على أنها تمثل العمود الفقري للسياحة في تونس وصمام الأمان للقطاع وشدد على أنها تحظى بأولوية لدى الجامعة وأشار إلى وجود تحديات تواجه السياحة الداخلية على غرار تأخر عمليات الحجز إشكاليات تتعلق بعمليات الدفع خاصة بعد إلغاء التعامل بالشيكات البنكية إلى جانب إشكال يتعلق بتنويع المنتوج وتزامن فترة العطل السنوية في خبر آخر أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة وفي تصريح إعلامي أضافت النيفر أنه سيتم مواصلة صرف الأدوية للمنخرطين ضمن نظام طبيب العائلة وشددت النيفر على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل المالية للكنام وأشارت إلى عقد جلسة مع ممثلي المخابر البيولوجية ومن المرتقب عقد جلسة ثانية من أجل حلحلة الإشكال الرهن للإشارة في أن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كان أعلن عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة باش تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية اللي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاصة مش بعيد إذن وين قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إنه مخابر التحاليل الطبية الخاصة قاعدة تعيش وضع مالي بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الكنام من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 شهور وأعلنت عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من نهار 13 جويلية 2026 مواصل معكم في 24 في دقيقتين توا 7:27 دقيقة.
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: أقر المجلس القطاعي للبنوك خلال اجتماع عقده يوم أمس الأربعاء مبدأ الإضراب العام القطاعي على أنه يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية، كما دعا المجلس العاملين في القطاع إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزية. ويطالب المجلس بتمتيع العاملين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، فيما خاض العاملون في القطاع البنكي والمالي وشركات التأمين زوز إضرابات عامة من أجل هذا المطلب الرئيسي لتحركاتهم الاحتجاجية. مواصل معكم إذن في خبر آخر. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أفادت أنه حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزدات لفائدة التونسيين مقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم يوم أمس الأربعاء إلى غاية 31 أوت. وأوضحت في بلاغها أنه ذلك باش يكون من 8 متاع الصباح حتى الأربعة متاع العشية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وحصة نهار الجمعة تدوم من 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. نختم معكم أخبارنا الوطنية إذن بخبر مستجد، وين سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي مساء يوم أمس 10:38 دقيقة البارح في الليل بالتوقيت المحلي. إذن رجة أرضية هي الثانية، بلغت قوتها 2.6 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين وشعورة بالرجة السكان. وفق بلاغ صادر عن المعهد، شعورة بالرجة مواطن الجهة، فيما حدد مركزها حسب التحاليل الأولية ب 33.42 درجة خط عرض و 10.59 درجة خط طول. وكانت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي سجلت أيضا يوم أمس مضي 2:41 دقيقة، يعني نحكي في وسط النهار، رجة أرضية بلغت قوتها 4.2 على سلم ريشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. يعني زوز رجات صاروا فرد نهار، واحدة صارت تقريب 11:45 متاع الليل، والأخرى صارت قبلها 3:45 وسط النهار. لولانية قوتها 4.2 درجة والثانية 2.6 درجة، وربي يلطف بنا. نختم معكم إذن 24 في دقيقتين بأخبارنا الدولية.
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: نحكي على الأخبار اللي جينا من الشرق الأوسط، وين قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف صحة ما أشيع عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية اللي قصفت. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه كل الإجراءات اللي اتخذت في مسار المفاوضات جت في إطار السياسات المعتمدة للبلاد. من جهته نقل موقع اكسيوس الامريكي عن مصدر ان المبعوثين ستيف ويتكوف وكوشنر يحاولين ايصال رساله الى ايران بانه مطالبتها بفرض رسوم قد تنسف فرص الاتفاق مع امريكا. واضاف المصدر ان واشنطن وطهران توصلوا خلال المحادثات بالدوحه الى تفاهم بشان الدفعه الاولى من اموال ايران المجمده. في خبر آخر، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه حكومته لا تسعى إلى صدام مسلح مع حزب الله. وأيضا نواف سلام قال إنه الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الصهيوني من لبنان. نختموها معكم وين وقعت الولايات المتحدة الأمريكية أمس اتفاق لبناء سفارتها الدائمة في القدس المحتلة بعد ما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر في ديسمبر 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة. وقال السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني مايك هاكابي خلال مراسم التوقيع شنو قال؟ قال إنهم باش يبنيوا مجمع جديد ودائم للسفارة في القدس وباش يكون المقر الرئيسي للأنشطة متاعهم الدبلوماسية. غادي نذكروا أنه ترامب قرر عام 2017 ولا شكل قرار ترامب خروجا عن عقود من السياسة الأمريكية اللي كانت تعتبر أنه الوضع النهائي للقدس يجب أن يحسم عبر المفاوضات بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. وبعد ما احتل الصهاينة القدس الشرقية خلال حرب عام 1967 أعلنوا المدينة عاصمة لهم بين ظفرين، وهو إعلان لم يحظى باعتراف واسع على المستوى الدولي. وأبقت معظم الدول سفاراتها في ما يسمى تل أبيب، واعتبرت أنه وضع القدس يجب أنه يحسم من خلال مفاوضات السلام وفق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. لكن المرة هذه ترامب دونك يمشي في مسار آخر وباش يقوم بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وربي ينصر فلسطين. إيش عنا اليوم في 24 في دقيقتين؟
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: عليكم معنا في المتابعة، فاصل قصير راجعين بعد مع أخبار المونديال.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شوى على الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قتلك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قتلك شي وين حالا؟
5: ورا ليستي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قتلك يا حاج ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد دي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-3-0-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
6: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 47 دقيقة 8 غير 4 بالضبط على موجات راديو ريم اف ام. واصل معكم المشوار، سمعنا فضل شاكر، ان شاء الله طريق السلامة لكل كل مستعملي الطريق. اثنية زينة وحيدة وحيدة في الكياس، ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. لا للسرعة، مسافة الأمان مطلوبة، نسيسوا رواحنا، ردوا بالنا. كان عنا حويجة هكا كيش نابطوا نقاريوا الكراب متاعنا، نحاولوا هكا نخليهم في الظل، وفي نفس الوقت كان عندك برفع حاجة قابلة للاشتعال لا قدر الله، حاول تفقدوا السيارات متاعكم وكل البريكيات وكذا، ما نخليوهمش في الكراب، خاصة نعرفوا درجات الحرارة سخونة شوية، ردوا بالنا وناخذوا الاحتياطات اللازمة، وما تنسوش نشربوا برشا برشا برشا برشا برشا ما، نحاولوا أكثر ما يمكن قد ما نجموا باش نحافظوا على ترطيب الأجسام متاعنا ونحافظوا على صحتنا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. الناس اللي تخدم منها للشمس وخارجة تقضي أشوارها في الشمس وسط النهار، إذا نحاولوا ديما نغطيوا ريوسنا بحاجة، إذا مظلة أحسن حاجة، أيضا نلبسوا لباس يبدأ هكا مفرهد شوية وما يكونش مخنوق، إذا ويكون قطني وسيسر ويحكم وربي عين الجميع. رولا سعد تغني يانا يانا بعد شوية غنية صباحة.

0: يانا نسمع كاملة بعد شوية. خليكم معنا ديما برانشي عفن تسمعوا في النهار على صباح وبنوا أحلى موزيكا وبيان سور تلقاو معنا كل الأخبار ونمشيوا لأخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفير تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار على صباح على راديو رمفير. إذن بدأوا نحكيوا على ثنائية كين تنقذ إنجلترا من مفاجآت الكونغو. القائد هاري كين أنقذ منتخب إنجلترا وسجل ثنائية قلب بها تأخر فريقه بهدف مبكر إلى فوز مثير 2-1 على الكونغو الديمقراطية ليتأهل للدورة 16 بكأس العالم لكرة القدم. هاري كين سجل هدف الفوز قبل 4 دقائق من نهاية المباراة بعد ما أدرك التعادل في الدقيقة 75 وقت اللي تخلص من الرقابة الدفاعية وجات الكرة ولا ضرب الكرة بضربة رأسية بعد تمريرة عرضية إذن من عند جوردون ومنح براين هكا الكونغو الديمقراطية تقدم مفاجئ في الدقيقة 7 لكن انجلترا تقلب المباراة لصالحها وفوز مثير 2-1. انجلترا باش تواجه المكسيك في الدور 16 على ملعب أستيكا في وقت مبكر من يوم الاثنين القادم. نتحدث على بلجيكا لقيت ذي تنجح وتقصي السنغال من كاس العالم بريمونتادا مثيرة. منتخب السنغال يودع بطولة كاس العالم لكرة القدم بسيناريو مؤلم للغاية بعد الخسارة 3-2 قدام بلجيكا بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مباراة ماراثونية امتدت لزوز أشواط إضافية ضمن منافسات الدور 32 لمونديال 2026. بلجيكيا قلبت الطاولة على السنغال في المباراة اللي أقيمت على ملعب لومن فيلد في سياتل الأمريكية وحولت تخلفها بثنائية إلى فوز 3-2 بعد التمديد. السنغال كانت في طريقها لتحقيق فوز سهل وقت اللي تقدمت بثنائية نظيفة لحبيب ديارة في دقيقة 25 إسماعيل سار في دقيقة 51 يعني متقدمة 2-0 في المباراة السنغال لكن بلجيكيا انتفضت في الدقائق الأخرانية وردت بزوز أهداف في دقيقة 86 ودقيقة 89 قبل ما يقتنص المنتخب البلجيكي عن طريق ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع إذن ويسجلوا الهدف الثالث وبالتالي وفات المباراة بنتيجة 3-2 للمنتخب البلجيكي. بلجيكيا اللي باش إذن بلجيكيا يعني اللي حقت إذن ريمونتادا الحقيقة مهمة ومثيرة في المباراة ضد السنغال. نكملوا معكم منتخب الولايات المتحدة المنقوص عدديا بلغ الدور 16 في كاس العالم 2026 لكرة القدم بتخطي البوسنة والهرسك 2-0 على ملعب ليفايس في سان فرانسيسكو الأمريكية ضمن الدور 32. إذن نحكيه على أصبح هذا أول فوز للولايات المتحدة في مباراة إقصائية بكاس العالم منذ 24 عاما. نواصلوا معكم مع مباريات اليوم في البرنامج شنو عنا 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد النمسا. بالنسبة لي بقية المباريات نصف الليل البرتغال تلعب ضد كرواتيا والمنتخب الجزائري الأربعة متاع الصباح باش يواجه المنتخب السويسري إن شاء الله مربوحة للمنتخب الجزائري. إذا شعنا في أخبار المونديال لليوم أخبار المونديال على رمفير تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفير. يعني كي نشوف المنتخبات الإفريقية على الأقل في المباريات متاع يوم أمس الكلهم يتقدموا يعني في وسط المباريات ويمركيوا اللويلة لكن للأسف قاعدين يخرجوا بطريقة غريبة برشا في آخر الدقائق تقريبا السيناريوات متشابهة. على كل حال إن شاء الله اليوم يكون الأربعة متاع الصباح يعني فجر يوم غد إن شاء الله مربوحة للمنتخب الجزائري. خليكم معنا راجعين بعد شوية.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. مقيد الاشهار على ليرم اف ام.
2: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
4: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
5: جريت لاسعد كل بيت.
6: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندورسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو، بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندولسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: انتم تسمعوا في النهار الاصباح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: هذه صباح ورولا سعد غنيتي انا يانا نخلطوا معكم للسبعة واربع وخمسين دقيقة صباح النور من جديد. تحياتنا لكم مستمعينا متابعينا الكرام وين ما كان يخلط لكم صوتنا. اذا ما زلتوا معنا اكيد حتى للحديث في هذه البرمجة الصيفية نقولوا صباح الورد صباح النور مدام حياة كرموس. قول صباح الخير احلى رجيون. قاتلك نحب مروح للبلاد متاع النور شيبة وقاتلك ربي يجيبنا على خير. اذا قريبا إذن نتصور الأسبوع القادم يبدأ التوافد متاع مواطنين بالخارج على الأقل الناس اللي عندها صغيرات يقراوا يسنوا فيهم باش يكملوا قرايتهم ويروحوا للبلاد بحذا العائلة. مدام حياة كرموز تحية ليك وتحية لكل الناس اللي تسمع فينا خارج تونس في باريس إذا لقيت ذي في نيس في في موناكو بارتو الناس اللي تسمع فينا خارج تونس على تخوى www.rmfm.net سواء في فرنسا ولا في أي دولة كانوا. إن شاء الله ربي يجيبكم على خير الناس اللي مروحة قريبا.

0: ربي يجيبكم على خير ومرحبا زاده بالناس اللي ديجا روحت ليمات هذوما. تحياتنا مدام جيهان كحله تقول صباح الورد. ربي يفتح لنا ابواب الرزق، ربي يكتب لنا نهار مليان بالخير والبركه، ربي يفرح قلوبنا وربي يحقق لنا كل امنيه ويحفظنا من كل سوء، اللهم امين. ومحليهم دعوات مدام جيهان حميده حميد، صباح النور نهارك زين. تحياتنا ام محمد امين ايضا لطيفه شطي، مرحبا بكم الكل وان شاء الله نهاركم زين. وهات نمشيو لوقيت هذيا لبلاغاتنا في منك نسمع
1: منك نسمع منك نسمع.
0: البوسطة البريد التونسي أعلن أمس عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، نحكيه العشية وبداية الليل، وذلك بداية من يوم أمس بدأ العمل بهذا القرار ويتواصل حتى النهار 31 أوت في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزدات للحرفاء. وين قال البريد التونسي في بلاغ أصدره الأربعاء إنه هذا الإجراء يهدف لتمكين المواطنين والحرفاء لا سيما الوافدين على المناطق السياحية من قضاء شؤونهم البريدية في أفضل الظروف من خلال تأمين حصة متاع عمل باش تكون مسائية إضافية إلى جانب التوقيت العادي لعمل مكاتب البريد. وبمقتضى القرار هذايا باش تفتح مكاتب البريد بكل من ياسمين الحمامات، المرازقة، إقليبيا، تبرقة، المنستير، جربة، حومة السوق، أبوابها من نهار الاثنين حتى النهار السبت يحلوا من 6 متاع العشية للتسعة متاع الليل. فيما يستقبل مكتب بريد حمام سوسة الشاطئ من 5 متاع العشية حتى للتسعة متاع الليل، وباش يأمن مكتب بريد القنطاوي حصة عمل مسائية من نهار الاثنين حتى النهار السبت من 5 متاع العشية حتى للتسعة متاع الليل، في حين يفتح مكتب بريد غار الملح أبوابه من نهار الاثنين للجمعة إلى كما قلنا من الاثنين للجمعة من 5:30 حتى للتسعة متاع الليل. البريد التونسي أشار إلى أنه مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى باش تواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. هذايا شنو عنا لليوم في منك نسمع، رجعنا معكم مواصلين مشوارنا حتى للحديشة.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: يلا هذا محمد حماي، ما تبعدوش لبعيد ساعتنا الجاية كالعادة نخصوها لأخبارنا الجهوية، نحكيه على أخبار مساكن في فقرة عين على الجهة وأخبار سوسة ما يفوتكم شيء. أيضا بش يكون عنا موعد مع فقرة تعيش وتسمع، مش نسمعوا أكيد برشة التصريحات نحكيه منها، مش نرجو على الخبر في مساكن وانطلاق تقديم دروس تعليم اللغة العربية لأبناء التونسيين بالخارج، نعطيكم أكثر التفاصيل. نحكيه على مواطنينا المروحين وحين من الخارج، شنو تنجم تجيب معاك، اذا شنو لازمك تخلص عليه، شنو لا ما تخلصش عليه. على كل حال عنا اكيد تصريح بعد شويه باش نسمعوه مع بعضنا ونرجعوا نحكيوا زاده على شواطئنا. ساعات تمشي مش تبحر في بلاصه يقول لك هذه محجوزه، لهنا لازمك تكري طاوله وكرسي. الاسعار عاد كل واحد يغني وحده كيما كل واحد والتعريفه نتاعو. على كل سلسه تبحيره يعني في بالك انت، يعني شتجي خفيفه تلقى روحك صارف فلوس ما فلوس جيست على طاولة وكرسي وغيره. وعلى كل تنسمه وبعد شوي شنو يقول القانون بالضبط بخصوص الوضعيات هذه، رجعنا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: بقيت الشهر على نرم افهم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على رمى فهمه.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيد الإشهار على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟ دراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: صيف السنة النهار على صبيحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صبيحه مع كمال.
3: رجعنا لكم من جديد، أهلا وسهلا بكل متابعينا الكرام، شكرا لاختياركم النهار على صبيحه، نهاركم زين إن شاء الله. أكيد متونسين معنا في الصبحية، إذا إن شاء الله عاملين معنا بونكي في هذه ساعتنا الثانية، متابعتنا أكيد لكل الأخبار وكل ما يهمكم متواصلة. سلموا برشا على ددو مالك تقول صبيحكم دقلة وحليب، نهارك زين يا لله. تحياتنا هدى سقرويس تقول صبيح الورد نهارك سعيد. تحياتنا أيضا لأم وسام مدام نجيبة خالد خالد صباح النور، نهاركم سعيد مبارك. ويام فتح الله الهذيري ولا الحضيري تقول صباح النور، تقول هي ويام قاعدة تواصل معنا من فرنسا، تحية ليك يا لله وتحية لكل جاليتنا. تحب تحيي إذن شكون جدتها تقريب بعيد ميلادها، وتقول راني نحبك برشا، وتهدي لها غنية النور شيبة زيدة مروح للبلاد. ماسل زيد عطينا منها يا سيد المخرج، مطلوبة الغنية خاصة الفترة هذه، وتحية لكل متابعينا.

0: نجيب لكم على خير 8:19 دقيقة. احنا نمشيو معكم, ولا قبل ما نمشيو لأخبارنا الجهوية وعين على الجهة, انتصار بن عثمان تحية ليك تقول صباح النور. قالت بربي نحب توضيح على موعد إرجاع الماء بصفة طبيعية, يعني تيمشي عادي علاش يقصوا فيه. يا كمال وصل صوتي, كان فما شكون يفسر لنا ايش فما علاش دون سابق انذار كل يوم هكا في السخانة, هذا ما يجيش هكا ومش معقول. هو للأسف وللمرة المليون الانقطاع دون إعلام, وقتاش باش يقص وقتاش باش يرجع, ما فماش إعلام مسبق, ما نقولوش راهو باش يقص في الوقت الفلاني ويرجع في الوقت الفلاني. هذا اللي متعب الناس وهذا اللي متعبنا الناس الكل. راهو الإشكال انه نجيو كيما البارح في الليل مثلا الماء يقص على غفلة, يعني ناس قايمة باش تقضي شوارة, ناس قايمة باش تقدى شوارة في ديارها مع السخانة متاع البارح, نجيو نقصوا الماء نقصوا في الليل, إذا يقعد مقصوص. نعرفش شي يرجع شي مرجعش. على كل قولونا شنية الوضعية عندكم, حدونا البلاصة وقولونا شنية الوضعية. على كل حال ربي يكون في عون الجميع, احنا نوصلوا اصواتكم كيما تخلطنا المساجات متاعكم نقراوهم, والمطالبة بتحديد على الاقل وقتش بش يقص وقتش بش يرجع, هكا على الاقل المواطن يكون في باله. مش كل مرة تسمع بشكون صارت له مشكلة خرج وخلى السبب الكل محلولة, يعني كل تفيض عليه الدنيا يقص ما يعرفش حتى وقتش بش يعبي حاجته بش يقضي اشواره في داره. هذه الاشكالية متاع انه القصان والتالي ترجع متاع الماء, عرفتك اللي ما نعرفوا عليه لا وقتاش لا كيفاش. على كل حال هات نمشيوا معاكم لقيت ذي لعين على الجهة,
1: عين على الجهة, عين على الجهة.
0: ولو انه حديثنا زاد في نفس السياق نحكيه على المياه. البارح المجلس المحلي بمساكن كان عقد جلسة تناولت جملة من الملفات المتعلقة بقطع والمياه, ومن أبرزها يعني النقاط اللي تم طرحها البارحة هي صيانة شبكات وقنوات التوزيع, معالجة اضطرابات التزود بالماء الصالح للشرب, إضافة إلى متابعة المشاريع المبرمجة لتحسين الوضع المائي بالجهة حضور. الجلسة كانت بحضور معتمدة مساكن وممثلي شركة السوناد, نحكيه على إقليم السوناد بسوسعة. مدير إقليم السوناد بولاية سوسة اللي كان حاضر البارحة في الاجتماع هذايا سيانيس القزاحة أكد أنه المشروع متاع الخزان الثاني بمعتمدية مساكن هو مطلب قديم جديد متجدد, ونرجو نحكيه عليه كل عام تقريبا لقية ذي. وإلى حد هذه اللحظة نستنى وقتاش تبدأ هالأشغال متاع الخزان, خلي على الأقل ينقص علينا هالتعب ذي كل صيف. إذن شنو قال؟ قال إنه الخزان اللي بش يكون بسعة 10,000 متر مكعب قال هو أصبح جاهز للانطلاق, نحكيه على الأشغال بعد استكمال جميع الإشكاليات. قال في مقدمتها الإشكال العقاري اللي هو طول شوية مع استكمال الإجراءات المتعلقة بالمقاولة. وشنو قال؟ قال من المنتظر بالنسبة للأشغال متاع ولمدة الإنجاز متاع الخزانة ذي قال تمتد إلى 18 شهر بداية من تاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال. إن شاء الله تبدأ الأشغال قريبا كما قال تم, ولا كما حسب نص البلاغ تم التطرق إلى مشروع إقليم السوناد الجديد بالمعتمدية. قال تبقى بعض الإشكاليات المرتبطة بالحصول على التراخيص ومن المنتظر تسويتها في القريب العاجل. بالنسبة لآخر أخبار محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد, قال تمت الإشارة إلى أنها توجد حاليا في مرحلة التجارب النهائية ومن المنتظر دخول حيز الاستغلال خلال الفترة القريبة القادمة. علاش وشنو المشكل وشنو الأسباب وراء هالانقطاعات المتكررة متاع المياه منذ شهر جوان إلى غاية ليلة البارحة؟ أكد أنه الإشكال الأساسي اللي تعاني منه معتمدية مساكن يتمثل في محدودية سعة الخزان ونقص حصة اللجأ من المياه, وين تشير المعطيات إلى وجود فما عجز يقدر بحوالي 25% مقارنة بالحاجيات الفعلية, وهو ما يستوجب الترفيع في الكميات المخصصة للمعتمدية. في ختام الجلسة تم التأكيد على أنه أزمة التزود بالمياه ما زالت قائمة، وإن كانت حدتها تراجعت نسبيا هكا الجمعة اللي فاتت، خاصة نحكيه نهاية الأسبوع، والجمعة هذه على أنه يشهد الوضع تحسن ملموس مع انطلاق وإنجاز مشروع الخزان. بوا ما نعرفوش وقتش بالضبط باش ينطلق، هكا عرفنا اللي جميع الإجراءات استكملت، منها الإشكال العقاري والاعتمادات موجودة، المقاولات والإجراءات مع المقاولات استكملت أيضا، وإن شاء الله يبدا قريبا، خاطر ما عندناش تاريخ وقتاش باش يبدا. مده الانجاز هي 18 شهر، يعني سنين ما يحضرش. على كل حال على الاقل تبدا اوموا السنوات القادمه تكون الوضعيه خير. هذا بخصوص الاجتماع اللي صار البارح في معتمديه امساكنا. نمشيو لسيد الهاني، وفي إطار تعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين بمعتمدية سيد الهاني، كان أشرف ولي سوسة سفيان التنفوري على انطلاق نشاط الوحدة المتنقلة للإسعاف الطبي والإنعاش، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية بالجهة وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الاستعجالية. الولي أكد أن دخول هذه الوحدة حيز الاستغلال يندرج في إطار تفعيل الإجراءات المتخذة لدعم منظومة الصحة العمومية بمعتمدية سيد الهاني وتجسيد حق المواطنين في النفاذ إلى الخدمات الصحية، كما ثمن مجهودات جميع المتدخلين دون استثناء اللي ساموا في توفير المرفق الحيوي والتفاعل الإيجابي لوزارة الصحة، وأشار إلى أنه تم تكوين وتدريب فريق شبه طبي مختص لمرافقة الوحدة هذه، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والنجاعة وسرعة التدخل والاستجابة الفورية للحالات الطارئة. أيضا كان دعا الوالي بالمناسبة لمزيد تكثيف عمليات التوعية والتحسيس والعمل الجماعي من أجل المحافظة على هذا المكسب الهام. أمس تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة مدعومة بوحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة وفوج وحدات التدخل بسوسة من الكشف عن شبكات لترويج المخدرات وتفكيكها ولإطاحة بعناصرها، وذلك في مدينة سوسة. وأسفرت العمليات الأمنية عن إلقاء القبض والاحتفاظ بخمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المواد المخدرة، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية. كما تم خلال هذه العمليات حجز كميات هامة من المواد المخدرة، إلى جانب عدد من الوسائل والدراجات النارية اللي تم استغلالها في عمليات الترويج وفق المصدر ذاته. شركة النقل بالساحل أعلنت عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية خلال شهري جويليا وأوت بالنسبة لإقليمي الشركة بالمنستير وأيضا المهدية، وتم تخصيص عدة سفرات ذهابا وإيابا لإقليم المهدية انطلاقا من الكساسبة بوهليل مرورا ببومرداسة ومن العبابسة ومنزل حمزة وسيدي معطلة إلى شواطئ المهدية، كما تم تخصيص خطوط نقل ذهاب وإياب من رشيرشة والبرادعة باتجاه شاطئ العالية يومي السبت والأحد، إضافة لتخصيص رحلات انطلاقا من واد باجة وسيدي علوان باتجاه شاطئ سلقطة، فضلا عن إحداث خطوط نقل ذهاب وإياب بالمهدية والبغدادي وقصر هلال بالمنستيرة. بالنسبة لإقليم المنستير تم تخصيص عدة رحلات يومية ما بين قصر هلال وشاطئ الشرف وخطوط شاطئية باتجاه إذن شرف وتبسوس يوم الأحد انطلاقا من حي زامرين وقصر هلال، إضافة إلى خطوط نقل باتجاه شاطئ انطلاقا من بمبلة المنارة وخطوط نقل باتجاه شواطئ المنستير انطلاقا من الوردانين أيامات السبت والأحد والعطل الوطنية والدينية. أيضا شركة النقل بالساحل أعلنت عن برمجة خطوط نقل انطلاقا من القلعة الكبرى باتجاه شط مريم ومن العلوج وسعايدة وشويشة من سيدي بوعلي وسطح ومنزل محطة وانفضة. باش عنا في عين على الجهة،
1: عين على الجهة، عين على الجهة،
0: خليكم معنا ما تبعدوش، راجعين بعد شوية.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعين لكم من جديد, صباح الورد ليكم مستمعينا تو 8 و7 لموجات راديو ريم اف ام. ان شاء الله تكونوا متونسين معنا في خدمكم ولا وين ما كان. اخذت لكم صوتنا, تدخلوا على الباج فيسبوك راديو ريم اف ام بوبليكاسيون النهار لصبيحه, تنجموا توصلوا اصواتكم, تعطيونا اكيد اهداءاتكم, نحاولوا نقراوها كل مره. مدام جميله قريت, صباح الخير, نهارك زين يا مدام جميله. تقول صباح الخير يا كمال, تحياتنا ليك. تقول فيما يخص مشكل الماء, فما شكون قص عليه الماء ونسى الحنفية مفتوحة, قام في الليل يلقى الماء رجع. تقول زلقت من تحت النوم ورصت لها في تصاور ودويات والراحة التامة لمدة أسابيع للأسف. تقول كما أنه كبار السن متقلقين برشا من هذا المشكل, وربي يقدر الخير. وليدي شكرا لك يا مدام جميلة المربية الفاضلة. إذن للأسف نحكي وإحنا ذي شوفوا معناتها شنو ينجم يصير, جست فقط ما نعرفوش عليه, وقتش يقص ما فماش إعلام مسبق. وهذه تقريبا أكثر النقاط اللي طالبوا بها المواطنين, إنه ميسالش إعلام مسبق وقتش بش يقص وقتش بش يرجع. على الأقل ينجموا يقرأوا حسابهم الناس, وحتى ما يرجعش المياه على غفلة وتقعدك الحنفيات محلولة. إذن ما تعرف عليه وقتش يرجع, ناس تخرج تخدم وناس في الليل ما تعرفش عليه وقتش يغدرك ويرجع المي. فبالتالي الطلب هو على الأقل كيفما قصان, وهذا يفرض الواقع, إن شاء الله تصلح الوضعية, على الأقل يكون فما إعلام مسبق وقتش يقص وقتش باش يرجع. ومرحبا بكل أصواتكم مستمعينا الكل. نمشي لوقيت ذي لأسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ, اسمع ما نقرأ
1: بشكل جديد. فقرتنا اسمع ما نقرأ, ونحاول نرجع على أهم الأخبار إذن والتصريحات اللي اتقالت في 24 ساعة الأخيرة. نبدأ مع التصريح الأولي.

0: تحت المعتمدين تمسك بنسبة أكبر 55% لليها ولاية سوسة 20.5% ثم بقية المعتمديات 24.5%. بالنسبة للتعليم اللغة العربية شنا نبدأ إن شاء الله لولاية سوسة من 1 جويلية إلى 31 جويلية. هي مساكن مدرسة 8 مارس وفي سوسة مدرسة باب الشمال. يسجدوا يا ما حسب الاتصال الوالي خاطر باش نحطوا معناتها لافتات إشهارية باش نعلموا اللغة العربية سواء عند المبطل يسجلوهم المضيفات نتاعنا في السفينة غديكا شكون الوالي اللي حاب يقيد ويعرفوا شنو هي الجهة اللي هي ترجع له بالنظر.
1: إذن إذا بالنسبة لمواطنينا بالخارج أو كالناس اللي روحت ولا الناس اللي باش تروح إذن وتحب تقيد وليداتها باش يقرأوا اللغة العربية ويتعلموا اللغة العربية ينجموا يقوموا بالإجراءات اللي كنا نسمعوا فيها, ينجموا يسجلوا يعني أول ما يخلطوا وأيضا ينجموا كي يروحوا إذن للبلاد ينجموا يلقوا المدرسة متاع 2 مارس 2 مارس بمساكن المدرسة الابتدائية نحكيه وينجموا يتواصلوا على عين المكان باش يقيدوا وليداتهم. نواصلوا معكم باقي نحكي وعلى جاليتنا التونسية اللي تعيش البرة شنو تنجم تورد معاك التونس. البارح الإدارة العامة للديوانة التونسية قدمت توضيحات هامة لفائدة التوانسة المقيمين بالخارج تتعلق بالأمتعة والهدايا وتوريد السيارات وغيره يعني خلال مداخلة للعميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة البارح في حواره على موزايك. هيت شنو قال بالضبط, شنو تنجم تجيب معاك إذن التونس بخصوص الجالية التونسية بالخارج, شنو الشيء اللي تخلص عليه والشيء اللي ما تخلصش عليه. هات نسمعوه.
2: نقول لهم أول حاجة في إطار العودة المؤقتة نتاعك وقت باش تجي تعدي فاكونس في تونس راه عندك الحق في 5000 دينار تجيب بها أغراض شخصية. كل سنة السنة الإدارية تبدأ من 1 جانفي حتى 31 ديسمبر عندك 5000 دينار وفات السنة تاخذ 5000 دينار جديد, هذيك ما عادش تحكي عليها القديمة استغليتها ولا ما استغليتهاش ما عادش تحكي عليها. كل سنة 1 جانفي عندك الحق 1 جانفي عندك الحق في 5000 دينار جديد. ال 5000 دينار هذه نأكد ونقول راهي أغراض شخصية, دونك كادوات للعائلة هدايا للعائلة أغراض شخصية, ما يلزمش تكون ذات صبغه تجاريه, ما يلزمش تكون ذات صبغه مهنيه. دونك تجيش تجيب حاجه كاركتر كوميرشال كميه كبيره تاع بضاعه والا حاجه والا ماكينه والا حاجات تاع كاركتر بروفيسيونيل راه ما تدخلش في الفرانشيز انويال هذه. دونك اللي ما عندكش فيه الحق وكل ما هو عنده صبغه تجاريه داكوردو هذا ما عندكش فيه الحق. مثلا المبل تدخل في الفرانشيز نتاع العوده النهائيه ما يدخلش في الفرانشيز انويال. انت جاي باش تعدي فاكونس باش تجيب معك حاجه اما باش تستغلها في فتره الفاكونس نتاعك بعد تعاود ترجعها معك الخارج يا اما هديه باش تخليها للعائله. دونك اللي يحب يجيب مبل راهو يدخل في العوده النهائيه يدخل في اللفسيير. هذا علاش نقولوا راهو عندك الحق في اللفسيير نتاعك في العوده النهائيه عندك الحق في 50000 دينار تجيب به مبل وتجيب به اثاث للمنزل نتاعك وراهو مش بالضروره كي نقولوا عوده نهائيه معناها ما تستغل اللفسيير الا ما تجي ترجع وتقعد في تونس لا راهو حتى وانت مازلت مقيم في الخارج تنجم تستغل اللفسيير نتاعك تاع السياره ونتاع الادباش خاطر برشا يمشي في بالك ويقول له انا راهو عندك الحق في 50 ألف دينار بمناسبة العودة النهائية مش في باله كان كي يروح لتونس مش يقعد في تونس يستغلها. لا لا لا انت مازلت مقيم في الخارج تنجم تستغل 50000 دينار هذيك تجيب بها مبل وتجهز بها دارك في تونس وتقعد مقيم في الخارج على روحك مش ضروري لازم تروح راهو داكوردو. سكيما السيارة تنجم تجيب اف سي تعمل سيارة الاف سي بتاعك تاع السيارة وانت مازلت مقيم في الخارج مش بالضرورة تروح وتقعد في تونس. بالنسبة للحاجات الأخرى الكواد والجيت سكي هذاك الكل راهو ياخذ على الترخيص بالتوريد دونك اذا فيه رخصه التوريد داكوردو اذا كان باش تعدي بها فاكونس راهي تتسجل على جواز السفر نتاعك وترجعها معاك في اخر الصيف. اذا كانت تحب تخليها في تونس راه باش تجيب فيها رخصه التوريد وتخلص عليها الاداءات والمعاليم الديوانيه داكوردو. دونك ثم انواع نتاع كواد اللي هي تمشي في الكياس كيما السياره اللي هي اومولوجي تمشي في الكياس كيما السياره بالكارت غريز هذيك راهو تاخذ فيها رخصه جولان كيما السياره تاخذ فيها رخصه جولان كيما السياره. بالنسبه للكواد الاخرين اللي بتاع بحر وبتاع بيست وبتاع جبل وبتاع كذا هذيك راهو معناتها تنجم تخلص عليها الاداءات والمعاليم الديوانيه بتاعك واذا كان باش تخليها في تونس وتاخذ فيها رخصه توريد وتنجم تخلص عليها وتخليها في تونس اذا كانت تحب ترجعها بالطبيعه تتسجل على الباسبور وترجعها معك. الجيت سكي كيف كيف تحب تجيب جيت سكي تعدي بها فاكونس كيف كيف تتسجل على باسبور وبعد ترجعها في اخر الصيف باش تخليها في تونس ثم اجراءات تاع رخصه التوريد وتاع خلاص اداءات ومعاليم وكل شيء اما دونك هذوما راهو ما يدخلوش في الفرانشيز الكواد والجيت سكي والفيسبا. الفيسبا راهو ماهيش اغراض خاص راهو ما تدخلش في الفرانشيز انويال الفيسبا راهو تخلص عليها اداءات ومعاليم ديواني تروتينات عنده الحق باش يجيب كعبه تروتينات بيان سور تدخل في الفرانشيز تاع 5 ملايين ينجم يجيب كعبه تروتينات بيان سور باش يجيب كعبه باش يجيب 3 و4 و5 باش يجيب كعبه تروتينات تدخل في الفرانشيز تاع

0: بليل. البسكليت كيف كيف تدخل في الفرانشيز تاع 5 بليل ما يخلصش عليه اداءات ومعاليم. دونك هذا بصفه موجزه بالطبيعه. ثم حاجات اخرى تخضع للتراخيص كما النباتات كما الحيوانات كما اجهزه الاتصال كما اجهزه الاوديو فيزويل كما هذوما الكل ياخذوا التراخيص. يدخلوا مش ما يدخلوش اما ياخذوا التراخيص مسبقه.
1: إذن كنا نسمع في العميد شكري لجبريل ناطق الرسمي باسم الديوان البارحة في حواره على موزايك قدم إذن توضيحات هامة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتعلق بالأمتعة والهدايا وغيره. إذن من الأمتعة الأخرى شنو تنجم تجيب معاك إذن ومختلف التفاصيل والأنواع. نواصل معكم ديما في أسمع ما نقرأ 8:43 دقيقة.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: في خبر آخر المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج كان شدد على إنه القانون ينص على إنه استعمال الملك العمومي البحري شطوط حر ومتساو ومجانية. وأضاف البارحة في تصريحه على موجات الإذاعة الوطنية والمتحصلين على تراخيص لاستغلال الملك العمومي البحري ما يمكنهمش إنهم باش يفوتوا نصف العرض امتاع الشاطئ خاصة وانه النصف الثاني يخصص للمواطنين. كما اشار الى وضع الرقم الاخضر 18-20 للتبليغ عن اي مخالفة يتم تسجيل على الشواطئ وابرز انه التدخل يكون فوريا. هات نسمع.
3: نحن لهم بالمرصاد لخاطر شفنا السنوات الاخيرة ولا تغول الشواطئ وناس تجي تحط تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين تعريفات هذا مش معقول. رستوران ولا مؤسسة سياحية ولا اللي عنده ترخيص راهو في كل الحالات الترخيص اللي عنده لا يمكن ان يتجاوز نصف عرض الشاط بالقانون بالامر 1847 سنة 2014 نص عرض الاخر للمواطنين. دونك موش من حقه واي تجاوز يدخل في المناطق هذه رانا نعاقب عليه. فما عقوبات قضائية وسجنية وفما عقوبات مالية. هذا ابار معناها المسار الاخر الاداري هو الحجز تجهيزات ويعيطوله البحث الامني وغيره. العقوبات المالية من 100 دينار الى 50,000 دينار تتضاعف عند العود والعقوبات السجنية من 16 يوم الى سنة. انت والحالة يطلب الرقم الاخضر 18-20 منظومة الجسر لوزارة البيئة واحنا نتكفلوا بالباقي. جي بالوقت ونحجزوا ونعملوا المحاضر اللي بها الفايده ونبعثوا للنيابه العموميه اللي تجاوز القانون ما عليه كان يتحمل مسؤوليه.
1: واضح إذن الكلام. من جهة أخرى دعا بالحاج إلى ضرورة المحافظة لنظافة الشواطئ وشدد على أنه بعد الحملات التوعوية اللي شرعت فيها الوكالة منذ 11 جوان الفارط سيتم المرور إلى الحملات الردية. والفت المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أنه تكلفة عمليات تنظيف الشواطئ سنويا تناهز 3 مليون دينار يعني نحكيه على 3 مليارات. إذاش عنا في أسمع ما نقرأ لليوم إذن تصريحات وأخبار أكيد تهمكم وأبرز ما اتقال بخصوص عدة مواضيع نحاولوا أكيد نتناولوها في فقرتنا.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: هذا أحسن الدهماني الله يرحمه إذن يغني غنية سمير العقربي يا أحلى لحظة في حياتي. رجعنا معكم بعد شوية مستمعينا مرحبا بكم في الاستماع.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام 57 دقيقه بعد 8 ديما معكم في النهار على الاصبح. إذن مزلنا معكم في النهار الأصبح وفي متابعتنا نمشي لفقرة تعيش وتسمع لقية هذا
2: تعيش وتسمع تعيش وتسمع
1: في تعيش وتسمع لليوم باش نمشي للمونديال وتحديدا نحكي على جماهير المونديال هو نحكي على صور الحقيقة متنوعة والنسخة الحالية الحقيقة على الأقل في الأدوار الأولى إذن في المجموعات فإنه شهدت حضور قياسي يعني للجماهير فات 4,600,000 تقريبا عدد الحضور اللي تبعوا المباريات نحكيه في الجولة الأولى ولكن الوثيق الرسمية شنو تقول هي تقول اللي فما 48 دولة 48 منتخب اللي شارك في مونديال 2026 في ملاعب أمريكا وكندا والمكسيك أما على أرض الواقع شهدنا 49 علم 49 راية وطنية ترفع بفخر في هذا التجمع الدولي الكبير والتاريخي شنو الحكاية؟ الراية رقم 49 هي راية الحق وعلم فلسطين الأبية والمكافحة واللي يدعمها كل أحرار العالم من تونس إلى كولومبيا مرورا بغزة هاشم رغم أنه الفدائي أي المنتخب الفلسطيني ما أسعفوش الحظ للتواجد في المونديال فإنه فلسطين كانت نجمة النجوم في المدرجات والساحات العامة للبلدان المستضيفة لكأس العالم ورفعت رايات فلسطين وارتفعت معها الهتافات لشعب الجبارين في حربهم العادلة ضد الشيطان الصهيوني وهزت جماهير المونديال على اختلاف أديانها ولغاتها وألوانها وجنسياتها الشوارع والمدارش وهي تصيح بأعلى صوت الحرية لفلسطين فري بالستاين ووثقت عدسات الكاميرا وقت مشهد يثلج الصدور بطلة جمهور البوسنة والهرسك والفت أنصار البوسنة أنظار العالم بعد ما أشعلوا الأجواء في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وقدموا أروع اللوحات التضامنية مع فلسطين الصامدة حتى النصر وهو آت لا ريب فيها جماهير البوسنة هتفت لفلسطين وهزت الضمير العربي والعالمي وأكدت أن الكرة ما هيش مادة مخدرة مش أفيون الشعوب كما يتوهم الكثيرون هي منصة لزرع الوعي وطرح أمهات القضايا والدفاع عن الحرية والكرامة ونبذ الحرب البوسنيون تلحفوا برايات فلسطين لأنهم يؤمنون بعدالة قضية الأشقاء ولأن ذاكرتهم ما زالت محملة بجراح الإبادات الجماعية والتهجير والتطهير العرقي في تسعينات القرن الماضي شعب البوسنة إذن صنع الحدث الحقيقة وصور وفيديوهات دارت برشا إذن أيضا زاد بقية جماهير المنتخبات المونديالية الأخرى ما فلتتش الفرصة وما خلتش الفرصة تمر دون أن تترك بصمتها وتعلن مساندتها لفلسطين جمهور مصر إذن زلزل سياتل الأمريكية وهو يقول شمال يمين بنحبك يا فلسطين هذا الشعار اللي سمعناه نسجت على منواله جماهير قطر وتونس والمغرب والجزائر والأردن والسعودية والعراق في مشهد تقشعر له الأبدان ويأكد للمرة المليون إنه فلسطين في بؤبؤ العين

0: المكتب فيما قالوا اليوم سامي حماني في جريدة الشروق. جماهير المونديال ترفع راية الحق، راية فلسطين هتفت لفلسطين، صفعت الفيفا والكيان الصهيوني. ومن أجمل ما نقرأه كيف تهزم فلسطين وفيها شعب إرادته من حديد، وأم تودع ابنها الشهيد لتلد شهيدا جديدا. عاشت فلسطين أبية حرة من البحر إلى النهر.
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: 9:30 هذه ختام لساعتنا الثانية، مواصلين معكم ساعتنا الثالثة مع ضيوفنا الكرام. بداية من 9:40 سنونا نحكيوا على وليداتنا، ونحكيوا على وليداتنا خاصة في العطلة الصيفية اللي يكثر استعمالهم منصات التواصل الاجتماعي. نحكيوا لزيكرون بصفة عامة وألعاب الفيديو وغيره. ونشوفوا في برشة أولياء يقول لك راني ما لقيتش كيفاش نعمل. الله غالب نهار كامل في الدار عطلة ما عنده ما يعمل، فنهار كامل قدام لزيكرام الألعاب الفيديو الغيرو، يعني من مواقع التواصل الغيرو التلفزة ويوتيوب وغيرو. كيفاش نحميه وليداتنا؟ باش نحكيه في الموضوع ونحاول نفصله فيه ونعطيكم حتى حلول، نقترح عليكم حتى حلول تنجموا تعملوها إذا مع أبنائكم. هذي الكل باش نحكيه فيه بينصير بعد شوية مع المختصين. خليكم معنا 9:40 رجعنا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: قيت الشهر على ميرام افام.
4: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
4: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: انتوما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ريم اف ام.
1: غنية على الكيف، غنية على الكيف.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت هذية. بعد شويه ناديه خالص من اجمل الاصوات التونسيه تقول الطير اللي عشقته، وهنا نسمعها كامله جو صيفي، واحنا اكيد في جو الصيف جو العروسات، ورب ان شاء الله يفرح الجميع. 9:05 بالضبط على موجتنا، برشا موسيقى تستنى فيكم في بقيه ساعتنا هذه وساعتنا الجايه حتى ال11. جوست خليكم معنا برونشي تسمعوا في راديو ارم اف ام في النهار الاصباح وحتى ال11.
1: انتوما تسمعوا في النهار الاصباح من 7 للـ11 على ارم اف ام.
0: ما تنساوش بعد شويه نلعبوا على ان كادو مزيان برشا من هديه بارا فارماسي او ميديكال ستور. جوست تكلمونا من توا على 71 134 396، 71 134 396. شاركوا معنا كلمونا ومرحبا بكل اكيد تليفوناتكم. ايضا مازلنا نتبعوا نقراوا اكيد في اهداءاتكم اللي قاعده تخلطنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو ارم اف ام. ما لقيت هذية باش نمشيو لفقرة يومية اسمها صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
0: إذن صحتك بالدنيا، سعيد جدا بحضور ضيوفي الكرام اللي نورونا في ثاني حلقاتنا في هذه البرمجة الصيفية. أخصائية النفسية حنان برجب، أكيد اسم تعرفوه مليح. صباح النور، نهارك زين.
2: صباح الخير، عسلامة سي كمال، مرحبا بالمستمعين الكل.
0: شنو حوالك حنان؟
2: والله لاباس، عايشك الحمد لله.
0: نورتنا لله، شكرا لقبول دعوتنا ومرحبا بك بحذانا في النهار الأصباح. أيضا صوت جميل باش تسمعوا معنا إن شاء الله كل أسبوع يكون حاضر بحذانا شخصية تعرفوها برشا، شخصية نحكيه على شخصية متميزة بحضورها، متميزة بصوتها، مدام لميا بعزوق المربية إلا فاضلة. صباح النور ونهارك زينة.
3: صباح الأنوار، صباح الفل، ألف شكر للسي كمال ولإذاعتنا كالعادة.
0: مرحبا بكم، نورتونا. اليوم مش ننطلق يعني من معلومة، المعلومة شنو تقول؟ عديد الدراسات تأكد أنه تقريبا فما 6 ساعات معدل استهلاك الأطفال يوميا للأنترنت خاصة خلال العطلة. احنا وليداتنا في عطلة، أبنائنا في عطلة صيفية وعطلة مطولة، دونك اقبالهم على استعمال ليزيكرون، ألعاب الفيديو، نحكيو على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا يزيد ويكثر. اليوم باش نحكيو على كيفاش نحميو صغيراتنا، خاصة انه الانعكاسات اللي تنجم تصير إذا تنجم تكون فما مخاطر إذا مرتبطة بالإدمان الرقمي، التنمر الإلكتروني، المحتوى غير المناسب وغيره الحقيقة من الأخطار الأخرى اللي تنجم تهدد وليداتنا وبنياتنا. خلينا نبدأ معك أنت حنان. إذا حضور وسائل التواصل الاجتماعي في حياة أطفالنا والمراهقين أيضا أصبح أكبر من أي وقت مضى، خاصة خلال العطلة الصيفية. من وجهة النظر متاعك أبرز المخاطر النفسية والسلوكية اللي تفرضها المنصات هذه وقت اللي يغيبك التوازن والرقابة الأسرية؟
2: بالضبط، هي وسائل التواصل الاجتماعية حاليا أصبحت حاجة ضرورية، معناتها ما نجموش في حياتنا مع وجود لتابلت لسمارت فون اكسيتيرا، تقريبا موجودة في كل دار. صحيح. كل صغير عنده التابلت متاعه، دونك باش نمنعوها نسبة 100% لا. دونك هي موجودة لكن الديفي
0: يعني تقول انت المنع ما عنده وين يوصل، ولانه قاعدين نشوفوا في قرارات عدد من الدول بحجب ولا منع وصول لأقل من 16 عام يعني تقريبا إلى هذه المنصات. يعني
2: بالضبط هو العمر لهنك يفرق. على خاطر مثلا نقاو منظمة الصحة العالمية تقول لك قبل 13 عام فمش علاش تعطي لصغيرك سمارت فون باغ اكزومبل، وعلاش لهنك العمر مهم جدا، على خاطر جوستومون التحكم في الاستعمال هو اللي يفرق. دونك صغير اقل من 13 عام مازال غير قادر، ما عندوش القدرات الذهنيه والعصبيه الكافيه اللي تسمح له في التحكم في انفعالاته في سلوكياته وفي التحكم في الاستعمال هذه الوسائل. على خاطرها تاثر بشكل مباشر على الفونكسيونمون تاع الدماغ، على طريقه عمل الدماغ، وبالتالي فانه التاثيرات نتاعها على المستوى النفسي والسلوكي تكون كبيرة برشا.
0: تأثيرات كبيرة كيما شنو؟
2: به نبداو بالتأثيرات متاحة على الدماغ كيفاش تأثر على الفونكسيون ما. كما قلت أنت تقريبا صغارنا توا قرابة 6 سوايع يعديو نهارهم على معناها وسائل التواصل الاجتماعي
0: ولا لعب الفيديو ولا
2: لعب الفيديو اكسيتيرا. دونك لهنك هل الوسائل هذية وهل البرامج هذية تأثر على أنها تمكن الصغير من معناتها نسميه إحنا المكافأة السريعة اللي هو سيكريسيون دو دوبامين اللي هو معناتها هذه افرازات في الدماغ اللي تعطينا شعور بالمكافاه.
0: ايوه
2: الصغير يحس روحه بالرضا تعطيه شعور بالمكافاه. وغالبا الدوبامين هذه تصير السيكريسيون نتاعو وقت اللي نقوموا بانشطه بتحقيقات مثلا نشاط رياضي انجاز عنده قيمه اكسيتيرا. كي تولي الفيديوهات القصيره ولا العاب الفيديو تعطي هالنيورو ترانسميتور هذايا معناتها وراء بعض بصفة متكررة يولي لهنك الدماغ يحس أنه فما مكافأة سريعة ويولي لهنك بخلي شوية نقوله إحنا الدماغ يولي يبعد على الأنشطة اللي تستحق معناها
0: تخديم مخ
2: تخديم مخ ويولي فوالا الأنشطة اللي تستحق إفور كما القراءة كما الكتابة كما الرياضة إكسيتيرا. علاش؟ على خاطر هذيك تطلب مجهود وتعطينا مكافأة مؤجلة على عكس وسائل التواصل الاجتماعي اللي تعطينا مكافأة فورية وسهلة.
0: يظل هذا يمس الصغار والكبار
2: يمس الناس الكل جوستومون حتى لي زادولت جوستومون حتى معناتها الناس الراشدين ما يمنعوش من الحاجات هذه. لكن ما ننساوش اللي الطفل والمراهق الدماغ نتاعو مازال في طور النمو.
0: اي نعم
2: على عكس الكبير اللي هو قادر نوعا ما على التحكم في انفعالاته. وفي غالب الاحيان زاد حتى ليزادولت ما ينجموش يتحكموا. علاش؟ على خاطر كما قلت لك يولي فما افراز الدوبامين اللي يعطي شعور المكافاه وكي يتكرر يولي الدماغ يلوج على الشعور هذاك ديما وما ينجمش يبعد عليه. وكي يلقى مثلا اكتيفيتي اخرى كما الرياضه اللي تعطيه نفس الساتيسفاكسيون اما بعد مجهود لا يبخل يمشي للحاجة السهلة نقوله. أيوة. إحنا
0: هذي اللي تدريجيا يهزنا للإدمان واللي ديما الدماغ يلزك باش تمشي تلوج على كل مكافة السريعة واللي ما تكلفكش مجهود كبير برش.
2: بالضبط. وهذي بالوقت يعطينا إدمان على خاطر باش يولي يلوج على المكافة هذيك. وهذي اللي يفسر أنه عدد الساعات تزيد مثلا عايشك الصغير يكون يستعمل ساعة ولا ساعتين إذا كان نتواصله يولي معاش يكفيه الساعة والساعتين يولي لوج على 3 و 4 و 5 ساعات اكسيتيرا. ولهنك دونك الوقت المخصص للأنشطة الأخرى والمخصص للتفاعلات الاجتماعية والمخصص للأكتيفيتي معناها اللي بش يكون عندهم فايدة بش يقل مش يقل لي فائدة وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا شنو تأثيراته على انتغم؟ تأثيراته في أنه بش يأثر على الوظائف التنفيذية والوظائف الذهنية المختلفة وأهمها هي الانتباه والتركيز. نبدأ بالاتنسيون لاتنسيون سوتوني معناها الانتباه المستمر وإلا المتواصل في الوقت. لاتنسيون سيلكتيف زيادة. علاش؟ على خاطر مثلا الأطفال والمراهقين اليوم عندهم قدرة كبيرة على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وعلى فرز المعلومات. ما يمشي يكونش للمعلومات اللي تخصهم. ما فماش تريتمون دو لانفورماسيون جلوبال مثلا ولا معلومات مختلفة لا. وهذايا ديجا يطبقوا حتى الالغوريتم تاع وسائل التواصل الاجتماعي انه ما يبعث لك كل المعلومات اللي تتماشى مع ميولات الشخص. اللي هناك دونك باش ياثر على لاتونسيون باش ياثر زيد على الذاكره. حاليا ولينا نستعملوا برشا معناتها نقولوا احنا مراكز البحث كما جوجل وغيره والوسائل الذكاء الاصطناعي. دونك المخ ما عادش يسجل معلومات ما عادش يستحق انه يسجل معلومات ما عادش يستحق يعمل افور باش يسجل على خاطر كل شيء موجود.
0: وهذا تدخل على معلش واحده من تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو صغير بيدو ولا يستسهل يقول لك ما يبحثش وحده يقول لك انت ندخل على كذا ونجبد المعلومه وكذا
2: فوالا. وهذاك علاش توا ولينا نحكيوا على جينيراسيون زد وجينيراسيون الفا اللي هو يقول لك اللي هما دي جينيراسيون مختلفين. اش معناها مختلفين؟ معناها هما بيدهم عندهم مود دي فونكسيونمون سبيسيفيك للدماغ معناها دماغهم يخدم بطريقه معينه لجينيراسيون هذوما. يقول لك انهم يعملوا تريتمون دو لانفورماسيون معناتها يحلوا المعلومة بطريقة خاصة بهم.
0: أيوة.
2: اللي هي تحليل قائم على التسكية معناتها فيزيويل على المرئي على البصري.
0: وللأسف المرئي نشوفه في محتويات كما فما الباهي فما زاد برشا برشا خايب. احنا باش نمشيو للمدام لميا، من واقع تجربتك داخل المدرسه اكيد لاحظتوا من انعكاسات هذا الاستخدام والشيء اللي كنت تحكي فيه حنان، اذا على سلوك التلامذه وتركيزهم وعلاقاتهم داخل القسم. اللي جابها تحضر هنا اكيد نسمع رايك جوست بعد ما نتوقفوا مع الشهر سريعا، ثم راجعين مواصلين حوارنا، ما تبعدوش لبعيد.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 للـ11 على ارم اف ام
0: 9 و7 على موجات راديو ارم اف ام. زلنا معكم في ساعتنا الثالثه، ومازلنا زاده في فقره صحتك بالدنيا، نحكيوا على موضوع يهم كل عائله خاصه مع العطله الصيفيه، وليداتنا بنياتنا إذن الأطفال والمراهقون اللي عديوا ساعات طويلة قدام الهواتف الذكية والشاشات بين وسائل التواصل الاجتماعي، ألعاب فيديو، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالإدمان الرقمي والتنمر وغيره يعني من المحتوى غير المناسب. كنا نسمع في الأخصائية النفسية حنان برجب، حاولنا نفهم من خلالها كيفاش تنجم يتمثل هالوسائل هذه مخاطر نفسية وسلوكية على أبنائنا والمراهقين، إذن كيفاش نفهموا تأثيرها يعني على مدى طويل. باش نمروا إلى مدام لميا بعزوق، من خلال تجربتك مدام، من واقع تجربتك داخل المؤسسة، هل المؤسسة التربوية، هل لاحظتم انعكاسات لهذا الاستخدام المكثف على سلوك التلامذة وتركيزهم وعلاقاتهم داخل القسم؟
3: بالطبيعة تأثيرهم واضح ومعنتها والحقيقة وطاغي، لأنه احنا السلوكات متاع الصغيرات نلاحظوها، تعرف حتى مش كان نفسي وواحد حتى جسدي، تعرف الخمول يعني يطلع درجات يبدأ يلهث، تلمو تعود الزون دو كونفور متاعه هو السرير الصالة والليكرون، معناتها تلمو يعني ديما متعود على أنه ديما قدامه الليكرون، ساعة نلاحظه حتى إيدي ما يتحرك شكل خمول، هذه في الجسد متاعه ديما يلهث صغير على أبسط مجهود. هذه نقطة. نقطة أخرى يبدأ يكتب يده بكلها تراش، تلمو ديما يعمل، لاحظناها برشا وبعثنا برشا صغيرات الأطباء المختصين على بالحق يعني الحركات متاع الأصابع مولات مشكلة فيها.
0: هذه حاجة شدين ستيلو بيدو
3: ولا اي ولا ديما يرعش الصغير ولا تيدو ثم ولا لاحظنا زاد حتى الاولياء ولا تتشكى وفقت الحقيقه مالوغوزمون مخر شويه انه نسبه الغضب نتاع الاطفال.
0: أيوة.
3: يعني العنف خلينا في الغضب الساعه.

0: ديما ثم تونسيون، ديما ثم التوتر، ديما ثم كما قلت تفاقم العنف بين صفوف الأطفال، راي حالة مكربة، وهذا عمال تزيد في السنوات. كل عام نقولوا العام هذا إن شاء الله خير، وهو العكس، يعني الغضب والعنف كثر برشا. وأهم حاجة الشون فيزيوال متاع الأولاد، إيش معناتها؟ يعني أني نعطيه ورقة إكزاما مثلا، نعطيه يجاوب على أسئلة، نعمل نبدأ دورة هكا، نقوله مثلا إيش بك ما جاوبتش هذا، يقول لي مدام والله لا شفته. تيلمون شون فيزيوال متاعه تربط بكل الإكران، بحاش يشوفك على اليمين وعلى اليسار، راي حاجة بالحق لا مرة لا اثنين. يعني شون فيزيوال متاعه ولا محدد، وهو مثلا تعدى على تعود على إكران صغير يقعدك شون فيزيوال هذا كي محدد هكاك. هذه نقطة. ونقطة أخرى أنه إلا لاحظوا التركيز. يعني احنا كي نبدأ نوصلوا في معلومة للصغير من خلال تعلمات مختلفة، احنا ما شاء الله معناتها كي تبدا يبدا نغمل ما يعمل اكل لوجيك هكا، يبدا يفهم كل ليه لا يعمل لك هكا، يقول لك ما فهمتش ديريكت، يعني ما يعطيش حتى ايفور باش يفهم، تلمو تعود على كي احنا نقولوا للاسف ولينا عندنا بلادة الدماغ، الدماغ تبلد تلمو انه ما عادش يفونكسيون اكزاكتومون كما قالت الدكتورة، يعني ما عادش يشتغل الدماغ. ديما يحب يطلق دائما ينتظر ليتوديون تلقي معلومه من عند لو بروف ويلزم يفهمها له، اما هو مش يعمل مجهود باش يفهمها ويعمل اك الطريقه المنطقيه وك التمشيات المنطقيه سي ما عادش هذاك، ما عادش بالحق نعانيو منه برشا الحقيقه، مشاكل كبيره.
1: هذول اللي حكيته حنان تقريبا يعني شيء ولا موجود يعني
0: نعيشوه
1: ونعيشوه كل يوم. نرجع لك اذا حنان برجب الاخصائيه النفسيه، الكثير من الاولياء يحير ما بين المنع الكامل وترك الأبناء يستخدموا الهواتف بحرية، ولا الألعاب ولا منصات الألعاب الفيديو والغيره يعني من المنصات الأخرى. كيفاش تنجم الأسرة تحقق التوازن وتحمي أبنائها من غير ما يتحول الأمر إلى صراع يومي؟
2: المنع الكلي يظهر لي في وقتنا توا غير ممكن.
1: صحيح.
2: وبالعكس كل ممنوع مرغوب، يعني اذا كان مش نمنعوا مثلا السمارت فون على الصغار وهما موجودين في الدار، وكما قلنا هما معناها فريمون يجلبوا انتباه الصغير وتقريبا ما يتعوضوش بسبب اللي كنا نحكي فيه، بسبب نظام المكافأة السريعة هذايا اللي ما تعطيه حتى اكتيفيتي اخرى، معناها فانه تقريبا هذا غير واقعي ومستحيل معناها انه نمنعوا صغارنا. لكن الديفي والمهم هو طريقة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا طريقة استعمال السمارت فون كلك سوا وسائل التواصل الاجتماعي ولا منصات الألعاب ولا غيرها. دونك هو أنه التحكم، خاطر كيفية الاستعمال هي اللي تفرق. نقول كيفية معناها التحكم في الوقت، قديش وقتش، كيفاش ومع شكون، الكونتوني شنو هو،
1: الكيفية مهمة.
2: الكيفية مهمة. مثلا نلقاو منظمة الصحة العالمية أنكور إن فوا تقول لك ما فماش علاش تعطي لصغيرك قبل 13 عام، فماش علاش يستعمل وسائل، يستعمل معناها السمارت فون في محتوى غير تعليمي.
1: أيوة.
2: وغير تفاعلي، الزوز تعليمي وتفاعلي. شو معناها تفاعلي؟ به اولا خلينا نحدوا شويه العمر، وهذه معلومه اني قلتها قبل ونعاودها واللي هي مهمه برشا، قبل 3 سنين ما فماش علاش نحطوا صغارنا قدام الشاشات بصفه عامه. راهو الدماغ في طور النمو، والسنوات هذيك مهمه جدا جدا وما تتعوضش، والطريقه اللي ينمو بها الدماغ في السنوات هذيك راهي ما تتعوضش. هذيك علاش ولي سمارت فون راهم يحرموا الصغير من التجارب المختلفه اللي يعيشها، تجارب حركيه، تجارب اجتماعية، تجارب نفسية، تجارب تفاعلية، وهذا الكل بشي أثر على النمو متاعه من بعد.
1: يعني
2: النمو النفسي، النمو الحركي كما كانت تحكي مدام معناها المتريستيفين مدام لميا. دونك هذا الكل كي إذا كان إحنا نحط صغير قدام التابلت، والحقيقة في مجتمعنا فما استهانة كبيرة بالشاشات، خليه يلعب ما يأثرش، الأم تقاها تقضي ولا في الخدمة ولا مش ليه ما يسالش، المهم ريكح وساكت جستمون ما يجرى له حتى شيء. alors que non، التأثيرات على المدى البعيد الحقيقة قاعدة تظهر توا، وحاليا ديجا فما حتى دراسات تثبت أنه التعرض للشاشات بصفة مفرطة ينجم يزيد من حدة صعوبة التعلم. سيفغي ما نجمناش نقولوا أنه هي السبب المباشر في صعوبات التعلم،
1: لكن
2: خاطر
1: واحدة من الأسباب،
2: لكن هتزيد في الحدة بشكل كبير. علاش؟ على خاطر كما كنا نحكيو تأثر على الوظائف المختلفة للدماغ، ودونك لهنك أبريتو الدماغ شنو هو معناتها، ستان أورغان فريمون مليابل معناها.

0: يتغير وقادر على التكيف بشكل كبير.
1: يستحق تدريب ونمو.
0: بالضبط. دربه يتدرب، ما تدربوش راهو يخمل، ما انت ما عادش يعطيك حتى شيء.
1: أي قلت انت اقل من 3 سنين ممنوع التعرض لحتى شاشة، من بعد مرحلة من بعد
0: ما بين 3 و5 سنوات ماكسيموم ساعة، والساعة لازمها تكون تفاعلية ومقسمة ومحتوى تعليمي.
1: محتوى تعليمي،
0: تعليمي
1: فقط،
0: تعليمي اكل لي فيديو هذوكم رابيد اكل يعدي هذاك فوالا. لا هذاك لا. دونك كي نقول محتوى تعليمي وتفاعلي، خاصة تفاعلي، وجنسيست على كلمة تفاعلي، معناها اون لا بريزونس دي بارون،
1: واضح،
0: اون لا بريزونس نتاع شخص واعي، وشخص باش يتفاعل مع الصغير، باش يحكي معاه، باش يفسر له. ما بين 5 و12 عام ماكسيموم ساعتين كيف كيف، محتوى تعليمي، محتوى يكون فما تفاعل مع العائلة مع المحيط، وديما اني نقول دو بريفيرونس ما يكونوش ورا بعضهم، نقسموا على قد ما تكون المدة قليلة، ما نفوتوش نص ساعة ألفوا معناها يكون خير.
1: واضح. هذا من 5 ل12 عام. دونك قبل 13 عام كما ذكرت أنت ما فماش علاش باش تعطي سمارت فون، ما فماش علاش باش يشوف محتوى غير ولا المحتوى من نجم يكون كان تعليمي ولا تفاعلي، هكا باش نحافظ على سلامة دماغ وليداتنا وبنياتنا. هذا دونك حسب تشخيصك. احنا فاصل ثاني باش نخرجوا، لكن بعد باش نرجع لمدام لميا من الجانب التربوي، شنو اللي يمكن يقوم به ولا تقوم به المدرسه ولا المعلم اذا لتعزيزك الثقافه الرقميه وترشيد استعمال الشاشات لدى الاطفال والمراهقين؟ مهم برشا نحكيو فيه تو، خاطر كيما اكدت لنا الاخصائيه منع الكامل راه مستحيل، معناتها ما تنجمش تمنعه، خاطر في عصر التكنولوجيا وفي عصر الشاشه وفي عصر الصوره والفيديو فما جوانب مضيئه، يعني نشوفوا احنا في اطفال نوابغ ينجموا يخلقوا مك الحاجات هذيك حاجات إيجابية. دونك كيفاش من حسب رأيك أنت مدام نجموا نقوموا ولا الدولة اللي تنجم يقوم به المدرسة ولا المعلم لتعزيزك الثقافة الرقمية وترشيد استعمال الشاشات؟ فاصل ورجعينا.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهار على نارم افام. جديد عندلن دورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لن دورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم 1 الالكترو ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بليسيتي.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية؟ مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل11 على ارم اف ام.
1: مازلنا معكم اكيد في ساعتنا الثالثه في النهار لصباحه، مازلتوا معنا في فقره صحتك بالدنيا، نحكيوا على السوشيال ميديا، منصات الالعاب، اذا بين الفرصه والخطر كيفاش نحميوا ابنائنا في العطلة الصيفية ونوجههم للاستعمال الصحيح. حاضر معنا اخصائية نفسية حنان برجب، وايضا مدام لميا بعزوق، نحكيه على الموضوع من مختلف جوانبه. وصلنا الى سؤال مهم مهمة إذا من الجانب التربوي كيفاش يمكن أن تقوم الدولة اللي تنجم تقوم به المدرسة والمعلم لتعزيز الثقافة الرقمية وترشيد استعمال الشاشات لدى الأطفال والمراقين مدام لم.
6: هذه الحقيقة هام برشا ودور آخر يوكل الحقيقة على عاتق المعلمين. هنا طبعا كما قالت كل ممنوع طبعا مرغوب. إذا الحقيقة لازمنا نوجههم احنا بطبيعتنا واحنا كأساتذة نستعملوا طبعا هناك كل ما هو شاشات وكل به اما الاستعمال او كيفية الاستعمال هو الاهم. يعني اني كأستاذة كي نوجه الاتيديوم تاعي باش يدخل المنصات معينة تعليمية ترفيهية
1: التوظيف العملية التعليمية والتربوية
6: بالضبط وتوجهه التوجه الصحيح وتحطه في البون بلان تقول له امشي هكا شوف بحث ثم معلومات ثم مثلا اني تو احنا نحكيو على عطله صيفيه وكيفاش تكون عطله صيفيه ذكيه زادة يعني بار اكزومبل اني كي نوجه مثلا للاولياء ونقول له مثلا ولدك معناتها حطوا في المنصه هذه ولا في اليان هذه وكل اكيد التوجيه هذا مثلا اني ولدي في وسط العام عنده دي لاكون عنده نقائص مثلا في اللغات نمشي ثم منصات ترفيهية تعليمية بالحق موجهة للطفل تعاونوا على الاخر بكلها معناتها التحفيز بكلها دافعية تخلي الصغير عنده كالدافعية هذه حاجة ونقطة ياسر متميزة على إشكالية جدول الضرب مثلا المستوى للبخيمة موجود بطرق رائعة في منصات معناتها متميزة وتعاونوا دونك طريقة التوجيه كما هكا يعني نحاولوا على الأقل صغيرات نبعدوهم أكثر من نجموا على كل ألعاب اللي فيها العنف راهو العنف راهو كثر بدرجة غير عادية في المدارس وفي المعاهد وفي المدارس الأعدادية دونك هنا
1: دونك حسب يعني تأكيدا يعني لما قالته حنان فإنه نصنع بديل لك المحتوى اللي فيه عنف بديل لك المحتوى اللي نجم يكون عنده أضرار نفسية وسلوكية عليك صغير من خلال خلق البديل مش المنع
6: بالضبط خلق البديل وهنا وتعديل المزاج يعني هنا خطر الصغير وكما قلت هو تعود على كل حاجة السهلة ولا هي تعطيه الساتيسفاكسيون دونك هنا تولي زادة ساتيسفاكسيون هو قاعد هو شنو معروفة علموا أطفالكم وهم
1: يلعبون ما عادش يلعبوا صغار ما عادش يلعبوا صغار في الشارع يلعبوا قليل القليل
6: وهذا بالحق اللي مش نحكيه فيه سي كمال بعد خطر بالحق هام جدا الحقيقة في النقطة هذه في النقطة نقطة يعني يعني كل ما يرتبط بالإطار التربوي وهنا وثقافي للطفل الحقيقة ثم عنا عقلية يلزمها تتغير أو ننفض عليها الغبار احنا يلزمنا العملية هذه راهي مش مرتبطة بالطفل اني ديما نقول الطفل راهو مرآة والدي
1: صحيح
6: صراحة به إذا كان الوالي هو في حد ذاته ما عندوش استعداد وما عندوش إرادة وما عندوش رغبة أنه ينمي الطاقات والمواهب اللي عند طفله هو أصلا يبدأ خامل الولي الأم تقوم ما عندهاش مخطط ما تعرفش كيما نهار اليوم كيما غدوة
1: كنا نعانيو من نفس المشكلة معناتها يعني تقريبا يعني اللي ينجم يصير يمكن الفرق الوحيد أنه الكبير هو كمنع ينجم كيما نقوله يتحكم في روحه
6: بالضبط.
1: أما الصغير هو متحكم فيه ومعناتها ذي الضرر يعني وين لكن بالنسبة للسلوكيات تقريبا أصبح متشابه انت تشد تليفون وش التليفون
6: بالضبط دونك معناتها هنا زاد ثم ياسر وعي هنا الحقيقه مش ناخذ نقطه لانه ثم اولياء للاسف تحكي معاهم يقول لك هالكلمه هذه احنا يلزمنا نميزوا الحقيقه بين الرعايه والتربيه
1: صحيح
6: راهي الرعايه هي توفر له الاكل والملبس والمأوى وكل اللي هي مرتبطه بالحفاظ على الجسد هكا ولا بينما التربيه هي راهي عمليه بناء شامله لشخصيه الطفل هي بناء العقل والروح دونك عنا جسد وعقل وروح هكا أمانة عطاه لك رب
1: به
6: ملا إني شنو البدائل كوالي واعي إني يلزمني الجسد إني نبعدوا شوية على ليزيكرون هالشاشات هذوما ونمشي نهزوا الألعاب البدنية خليه الوليد علاش احنا قلنا ثم جسد وروح ونفس دونك هذوما ثلاثة اون باراليل مع المهارات اللي يلزم يعملهم الأب أو الولي جينيرالمون
1: مهم دونك التوظيف يعني الدور المعلم ولا الدور المدرسة ومعاهم الولي خاطر عملية مشتركة هو التوظيف مش المنع تماما أما توظيفها إذا في الحاجات الإيجابية كما أنه نخليه يتعلم المسألة الصحيحة اللي يمشي فيه لمحتوى ينجم يحفزه, ينجم يخليه يخدم مخه, ينجم يحفزه باش يتعلم باش يتجاوز الصعوبات اللي ينجم يلقاها في بعض المواد كما تعلم اللغات ولا الرياضيات ولا غيره. وهنا العملية تكون مشتركة بين المؤسسة بين المعلم وبين الولي باش هكا نحطوه على السكة الصحيحة. أنت ديجا بديت تحكي في بعض الحلول, وهذا السؤال باش نتوجه به ورسالة ممتعه نختم بها معك انت حنان ثم نكمل معك انت مدام لميا. شنية البدائل الواقعية اللي يمكن تشجع الأطفال والمراهقين على الابتعاد ولا النقص أكثر ما يمكن يعني من الشاشات واستثمار أوقاتهم بشكل أفضل خلال العطلة؟ تفضل حنان.
0: إذا كنا نحبوا معناتها فريمون نعاونوا صغارنا حاليا ونمنعوهم من مخاطر الشاشات بصفة عامة كل سوا معناتها ألعاب فيديو ولا معناتها دي ريزو سوسيو, لهنك نرجعوا شوية للحاجات اللي كانت تقبل الحاجات اللي كنا نلعب معناتها الألعاب اللي كنا نلعبوها طريقة التعلم اللي كنا نستعملوها, نرجعوا للأنشطة الرياضية الثقافية الأنشطة اللي تخلي الدماغ يعمل إفور ويتحصل جسمه على المكافأة هذيك بعد ما يعمل إفور, ماهيش المكافأة سريعة. دونك أي حاجة تخلي الدماغ معناتها يخدم وتخليه يعمل إفور نعملوها. الأنشطة الثقافية كما قلت, الأنشطة الترفيهية موسيقى عزف رسم, الأنشطة اللي فيها إفور كما مثلا الشطرنج فيها الاستراتيجي اللي تتطلب الاتونسيون تتطلب معناتها تخلي المهارات الذهنية والمعرفية للطفل تتطور, لأنه هذا أون باراليل راه نجم نعملوهم أون باراليل. إذا كان نتحكموا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشاشات بشكل مناسب في نفس الوقت نخليه صغيرنا يعمل ديز اكسبيريونس واقعيين اللي تنمي مهاراته وتنمي قدراته الاجتماعية زادة, تخليه زادة موجود داخل عائلته يحس بالانتماء داخل عائلته, ديز اكتيفيتي اون فامي مع العائلة, أنشطة ترفيهية في مجموعات, فإنه هذا الكل النجم نحميه به صغارنا ومن مخاطر الشاشات ونطوروا من مهاراتهم وننقصوا من الصعوبات متاحهم, على خاطر كما قلت معناتها التجارب الواقعية راهم يعوضها حتى شيء. صعوبات الكتابة إذا كان ما نخليوش صغارنا يعمل أنشطة حركية راهي ما تنقصش. صعوبات الانتباه والتركيز إذا كان ما نعملوش أنشطة مختلفة اللي تنمي الانتباه والتركيز راهي ما تتحسنش. وراهو السمارت فون والتابلت متعاونش على الحاجات هذية. دونك البدائل هي الحاجات الواقعية لزيكسبيريونس اللي نلقاو فيهم الجسد أمبليكي اللي يدخل فيها الجسد اللي تدخل فيها العلاقات الحقيقية الواقعية. دونك هذيك ما تتعوضش ومهمة جدا.
1: مدام لميا
6: بالضبط احنا قلنا الرعاية والتربية, الرعاية تهتم بالجسد, اذا لازمنا اني كولي نهتم بجسد ولدي. دونك ندخلوا في نوادي متاع الالعاب الرياضية اللي تخليها عنده قدرة باش يدافع على نفسه, يولي عاد ثم كل رشاقة ثم كل معادش ثم كل خمول خاطر بالحق ثم اشكالية الخمول, كيف كيف يتعلم الثقة بالنفس, الانخراط في مجموعة, يتعلم خاطر كل الالعاب هذكي كما كاراتي وكما أي حاجة بالضبط هي فيها تركيز فيها انتباه فيها تخطيط, وإحنا حاجتنا أنه الصغير يتعلم يخطط. كيف كيف إحنا قلنا زد التربية هي روح وعقل, الروح حفظ القرآن الذاكرة تولي ممتازة عند الصغير, وإحنا ما شاء الله مساكن كلها مدينة المساجد معناتها ما شاء الله
1: المساجد وأيضا الكتاتيب نحكي على أكبر عدد كتاتيب موجودين في معتمدية مساكن كمعتمدية مقارنة
6: بالضبط يعني غذاء الروح موجود هكا ما شاء الله في مساكن. توا نجيو لبناء العقل الالعاب نتاع الذكاء التركيب البريكولاج مثلا هذيك مثلا كما قلت الدكتوره الشطرنج البوزل كل ما هو فيها نشاط يدوي وميم طون عقلي وجسدي كل ما بعضه هذا يحتاج برشا الصغير. كيف كيف الصغير يحتاج الحقيقه في العطله, واحنا ما شاء الله في مساكن عندنا المصايف والجولات عندنا النوادي عندنا دار الثقافه
1: بالضبط فضائيات الاطفال كل
6: ما شاء الله موجوده واسعار رمزية جدا
1: تتسميش نحكيو على نادي بعشرة دينارات في الشهر ولا بخمسة دينارات والبعض منها يعني بليش, لكن للأسف يعني يمكن أبرك شوية يعني الأنشطة الرياضية ولا نحكيو بعض الأنشطة, لكن بالنسبة لدور ثقافة ولا دور شباب الملاحظ أنه الإقبال ضعيف نوعا
6: ما. هو هذا يا سي كمال مرتبط بالعقلية من قلنا احنا إذا كان الولي هو مستعد ويشارك هنا ثم كلمة يلزمنا نعرفوها هي أنه عملية إدارة الوقت والمشاعر. إذا كان الولي أجاد إدارة الوقت. شمعنت يعرف كيفاش ينظم وقت صغير ووقته هو في العطلة، يهز ولده لنادي معين بعد يجيبه من نادي آخر، بعد ما يخليلوشك الوقت الفراغ إلا مش ياخذ وقت كامل أمام الشاشات. هذه نقطة. ونقطة أخرى كي نقوله الغضب، يعني أني كيفاش مش ندير المشاعر متاعي أني كوالي، أني باش نسكته كما قلنا احنا نسكته نعطيه ليكران، راك مش سكته أكهو سكت فيه أكل التواصل اللغوي، أكل اندماج مع المجموعة، أكل انتماء مع العائلة، سكت فيه بارش حاجات راهي كارثة. أنت تقول هكا أعطي، إذن البدائل أنت كوالي يلزمك تكون واعي بإدارة مشاعرك ووقتك وتعلمهم لصغيرك. هذا هو.
1: يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا. كلام مهم برشا، أكيد برشا أولياء برشا أمهات يسمعوا فينا. لقية هذه تفاعلاتكم الكل على صفحتنا الفيسبوك راديو رما فام. في الختام حنان تفضل.
0: في الختام نحب نقول أنه بالحق تربية طفل معناها وتكوين إنسان راهي ماهيش مهمة سهلة، نعرف على الأولياء. دونك مهم جدا أنه في الأكيد أنه مش يكون فما تضحيات مختلفة معناها، والأكيد أنه مش يكون فما حاجات ماهيش سهلة معناها ماهيش توجور إيفيدانت أنه نقوم بها. لكن تنظيم الوقت مهم جدا، أنه الولي يكون قدوة لصغير، وزادة مهمة جدا جدا خاطر الصغير اللي الولي متاعه ما يقراش في الدار راهو ما يقراش ما يطلعش معناها. صغير اللي الولي يستعمل الكران والتابلت بشاشات بصفة عامة بشكل مكثف مفرط، فهو الأكيد باش يستعمل بنفس الطريقة. دونك الولي هو قدوة صغيره، فكونوا معناتها حسن القدوة حسنة. وكما قلت تنظيم الوقت مهم جدا خاصة في العطلة الصيفية هذه.
1: شكرا لك أخصائية نفسية إذن حنان برجب على كل ما فدنا به من معطيات وتحليل. مدام لميا،
6: للتمتع بعطلة صيفية ذكية علينا الاستثمار الحقيقي في مهارات ومواهب صغيراتنا والتحكم في ساعات النوم. يعني راهو ساعات النوم مش مرتبطة بالنظام الدراسي، راهي مرتبطة بالنظام الصحي لطفنا. دونك هذا هو نصيحة للأولياء والعائلات في مساكنكم.
1: نورتونا مدام لميا بعزوق، ترجعنا الأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم على الحضور. ختاما، التكنولوجيا صحيح تبقى أداة تنجم تكون نافعة إذا أحسن استخدامها بالطبيعة، لكنها تنجم تتحول لمصدر خطر وقت اللي تغيب المرافقة الأسرية، الحوار، الثقة وحماية وليداتنا وبنياتنا ما تكونش بالمنع فقط، وإنما ببناء وعي، ببناء ثقافة، بوضع قواعد واضحة خلينا نقوله، وتوفير بدائل اللي تمليله الوقت متاعه عفوا بما ينفعه. مشكورين على الاستماع. هذا شعلنا في صحتك بالدنيا.
7: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
1: العاشرة بعد شوية سناونا نلعبوا على انكادو مزيان برشا من اهدي برا او ميديكال ستور. تكون معنا اماني زادة حاضرة جوست بعد لحظات من توا، ما تبعدوش. رجعنا
2: انهار على صباحه، يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. ارانا فام
3: في مساكن
2: في سوسة.
3: تونسنا
2: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كان تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بنا على بنا.
8: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
9: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
8: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
9: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
8: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين.
9: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
8: خذ عندك 27 8
10: 8 112 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
11: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
12: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
13: أرم أف أم في ساكن في سوسة تونسنا.
14: صيف السنة النهار لصبيحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صبيحه.
15: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
14: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصبيحه مع كمال. صلتينا صلتينا صلتينا.

انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. صلتينا صلتينا صلتينا النهار لصبيحه يرجع لكم بعد شويه. النهار على صبيحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام.
1: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد ليزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 للـ11 على رما فام.
1: رجعنا لكم توا 10:18 على موجات راديو رما فام. تحياتنا لكل المستمعين داخل تونس وخارجها. اذا لقيت ذي الموعد باش يكون مع لو بوان مارشي.
3: لو بوان مارشي. لو بوان مارشي.
1: حاضر معنا خليل مباشره من مارشي الحي التجاري بمساكن. صباح النور ونارك زين يا خليل.
4: صباح الخير لي كمان، صباح الخير على كل مستمعي لنا مفهوم. نهاركم سعيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله نهارك طيب.
4: وياسمين على الناس الكل.
1: ان شاء الله نهارك طيب يا خليل، ان شاء الله نهارك طيب. اي اخوي البيه، الطقس يتواصل سخون شويه، درجات الحراره باقي مرتفعه.
4: لا لا لا لا لا.
1: تقول لي فما شويه ريح برا وكما سخنه.
4: ايش اقول لك؟ ايش اقول
1: لك؟ قل لي.
4: بالنسبه للطقس هذا اليوم سيكون بارد ان شاء الله.
1: انت تو تحس في الطقس بارد برا.
4: اسمعني، حتى النهار احتاج
1: يا خليل.
4: حتى النهار احتاج بتكون برد
1: يا خليل. خليك في المرش، خليك في المرش، اختك من الطقس.
4: انت السمعة الجاية هو سخان.
1: يا خليل اختك من الطقس، خليك في المرش. اسمعني،
4: النهار احتاج.
1: التوقعات اليوم تقريبا، نحكيو على مساكن، نحكيو على المدن المجاورة الكل، تقريبا فما استقرار على مستوى العناصر الجوية كيما البارح كيما الايامات اللي فاتوا. يمكن التغيير بداية من غدوة تنقص شوية بقيت المناطق، بقيت الولايات، خاصة نحكيه على الشمال الغربي، نحكيه على الوسط. فما انخفاض اليوم في درجات الحرارة وفما رياح قوية في الليل. هذا شنو تقول توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي؟ يلا خليل ندخل معاك مباشرة لمرشي الحي التجارية.
4: من بعد النهار 11 الله يستر.
1: يلا خليل ندخل المرشي.
4: يلا نمشيو للمرشي. صباح الخير خويا كمال، صباح وين؟
1: الحمد لله، تفضل خليلي.
4: اي بالنسبه للخضره البطاطا 15% وب 18% وب 1950 وب 2125
1: واضح.
4: والطماطم 600 وب 700 وب 980 القرع 15% والقرع الكرش هذاك كرش قرع
1: 15%.
4: ايه باهي. البصل 500 750 ب 1180 فلفل الشعباني 2500 ب 1600 وكذلك فما البقلوطي 3750 وب 1990
1: واضح.
4: فناري عادين الكرنب 1500 980 750 باهي اللي ب 500 ولكم الاحمر
1: باهي. هاي
4: باهي. انا نمشيو خضر الورقيه.
1: ايوه اش عندك؟ اي
4: عندنا السلق والمادوس 500 وعندنا كذلك ب 700 وعندنا الكلافص ب 700 والنعناع كيف 700 بيتراف 2500 برودو 5 دينارات الخس 1500 والتي كيف ب 1500.
1: واضح. به الدجاج اليوم شنو الاسعار؟
4: شو مش
1: نمشيو للغله قبل. باش عندك غله في مرش الحي؟
4: نكتبها بخوي كمال.
5: يلا ش عندك غلة في مرش الحي خليل؟
4: 5000.
5: شنو ولا بخمس آلاف؟
4: مشماش.
5: مشماش إيه مزال غالي إيه.
4: وبربع آلاف. وسبع آلاف وخمسمية. الدلاع ب18 مية فما وفما كذلك ب500 وب800 وب19 مية وثمانين.
5: واضح.
4: البطيخ فما ب2000 ب200 15 مية. الخوخ ب4 آلاف وب3 آلاف و900 وفما خوخ حتى ب5000.
5: واضح إيه.
4: تفاح 2500 3500 5600 العنب 9800 7500 عوينة طفرة وإلا حمرة 5 دينارات الدقلة 9900 الكيلو النزاز ب 15000 ثم النزاز ب 9800 ثم النزاز هذاك النزاز اللي شكولو هو
5: بوقدمة جويد ايه صغير
4: فما اكبر منه طريف ب20 دينار.
5: واضح. ب
4: الفقوس بلدي 1500 دينار. الفريز 4 دينارات. القارس 5 دينارات وب3000 و990 هذا بالنسبة للقارس. كرموس فما 12000 اكل لك حل وب10000 اكل الاخضر.
5: اي
4: باه تو مش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
5: باه قداش الدجاج اليوم؟
4: باه الدجاج فما ب8200 وفما ب7900 الكتف الدان 8500 الفخاط الدان 10800 وفخاط الدجاج العادي 12800 سكالوب الدان 17500 وسكالو بتاج العادي كيف كيف ب 17500 باهي تو تمشيو اللحوم الحمراء.
5: قداش العلوش؟
4: العلوش العلوش ب 60
5: 60 دينار
4: 65 الكيلو. البقري عبرة فما ب 45 47 فما شكون يبيع ب 50
5: فهمتك
4: كروم وكتلات فما ب 37 38 42
5: باهي
4: البقري اللي مخلط 33 35 وب30 حمل شمل ب45 وب50 الابر الماعز 40 وب50 والماعز فما ماعز ب60 عربي متاعنا.
5: واضح.
4: دوارة 35 وب80 فما ب30 وب70
5: دوارة.
4: الكرش 5 دينارات والكرش الحارشة 10 دينارات الهردمة 25 كبتة العلوش فما ب70 وفما ب65 وكبتة البقري 45 وفما ب50 وراس العلوش ب30 مشوش وموس مشوش ب25 والمرقاز ب30 والمرقاز الرويال ب50.
5: واضح.
4: باهي شمشي ولد البحر.
5: باهي فما اليوم زايد خاطر القمر البارح
4: ولد البحر ما فماش
5: مزيد
4: فما بعض
5: البعض التجار بعض التجار اذا تسامبل ما البارح بالحق تغزل القمر ما شاء الله البارح ولد البارح خليل قل لي شنو اللي فما في مرش الحي اللي يحب لك عباد حوت شنو يلقى اليوم؟
4: باهي مش يلقى وراقه ب 20 دينار و800 وب 23 دينار و800 والمرجان مش يلقى ب 23 دينار و800 والقاروس مش يلقى ب 33 دينار و600 و26 دينار و800
5: ايوه
4: كلب البحر 39 و800 و38 و600 و 16800 و 14800 قرنيط 39 دينار و800 شوفريت جويده بكل 5800
5: هذا اللي فما اليوم في مرشي
4: الحي.
5: الحي ربي يجيب القسم للجميع. خليل شنو تقترح دبارة اليوم؟
4: اليوم
5: من خلال ما دورتك في المرش شنو تقترح دبارك؟
4: والله مش الطيب اليوم شكشوك تقرع فهمتي ولا؟
5: بخرب عظيم عزمة تأكل خضرة وكلها منافع وخبيزة طابونة شي يعمل كيف وبرجد الله كما يقول خليل. يلا صح وبش في ليك يا خليل في الأمان هذا شعلنا فيك صحة وفرحة صحة وفرحة أنت والكستي. يلا الدنيا سخونة. يلا هذا شعلنا في البوان مارشي لليوم
3: البوان مارشي البوان مارشي.
5: هاتشوي نحكي على مهرجان سوسة الدولي ما تبعدوش هذا وليد التونسي يقول مدام قلبي معاكم حلوة برشا الغنية راجعين خليكم ديما تسمعوا في النهار على صباحه وعلى راديو مساكن وين ما كنتم داخل وخارج تونس.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه نهاية الشهر على ميرم فام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالا؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، مستمعي راديو ارم اف ام، راديو مسكن وين ما كنتم. تو 10:33 نوصلوا معكم لفقرتنا لجندا.
0: لجندا لجندا،
4: سعيد جدا باستقبال ولد الدار هو. إذن سي معز كريفة، صباح النور، نورتنا.
5: صباح النور والسرور لي كمال ولكافة مستمعي إذاعة رام فام، الإذاعة اللي شت الانطلاقة متاعها.
4: الحمد لله، وأكيد سي معز كان من الناس الويلة يعني اللي طوعوا خدموا وحتى أطروا زادة وكانوا حاضرين معنا في البدايات الحقيقة، تو سنوات التالي ذكريات الحقيقة مزينة برشا سي معز.
5: مزينة برشا برشا، وكي نجي للراديو نتذكر الكلمات هذيك المزينة والبدايات الصعيبة، ولكن الحمد لله الإذاعة كبرت بولادها ونبدا فرحان كي نلقى اولادها اللي بداوا معاها مازالوا متواجدين معها.
4: الحمد لله، ان شاء الله ديما خير القدام. ونورتنا اليوم بصفتك اكيد مدير مهرجان سوسة الدولي، نقول لك الاستعدادات للدوره الجديده اكيد من المهرجان في خلينا نقولوا على قدم وساق. باش نحكيوا اكثر على هذه الدوره، ابرز التوجهات التحضيرات، نحاولوا ناخذوا شويه هكا من البرنامج اذا امكن، خاصه الندوه الصحفيه يعني هي قريبا تحديش باش تكون. وجديد زادة هو نقطة بيع في مساكن.
5: صحيح، نقطة بيع في مساكن، وخلينا نبدأ بها نزولا عند رغبة العديد من أحباء المهرجان واللي يتنقلوا وباتفاق مع تونيزي هايتاك البشير الأندلسي نوجهوله تحية، قررنا باش نعملوا نقطة بيع جديدة هي نقطة البيع الرئيسية والوحيدة في مساكن.
4: واضح. خلنا نبدأ احنا من الرؤية العامة، الكل دورة من دورات المهرجان عندها هويتها الخاصة ورسائلها الثقافية، خلينا نعرفوا من عندك أبرز توجهات اللي اعتمدتها في الدورة هذه.
5: يعطيك الصحة للسؤال. احنا رو مانيش نبرمجوا معناها كيكا، معناها حسب الرغبات وحسب الأوالة. عندنا رؤية فنية، عندنا أهداف متاع جمعية نحبوا نحققوها. الأهداف متاعنا هي احنا تنبع من أساسا التكوين متاع الجمعية، هي جمعية ثقافية الغاية متاعها مش ربحية. دونك احنا نعمل عروض نجمعوا بين اون جوان ليتيل على كريابل، يعني نجيبوا عروض هادفة، عروض ثقافية، عروض تمتع العائلة التونسية، نحبوا العائلة التونسية ترجع كالعادة تمشي المهرجانات وتبدا تستمتع بالعروض اللي تشوفها. حاولنا باش نلبيوا أغلبية الرغبات، لكن كما تعرف رضاء الناس غاية لا تدرك.
4: صحيح.
5: ماناش مستعدين باش نمشيو العروض اللي فريمون تكلف ميزانيه كبيره وتنجم تخلي عواقب وخيمه على على المهرجان من الناحيه الماديه. دونك التوجه اللي خذيناه السنه هو زاد الاعتماد 100% على العروض التونسية.
4: عندنا يعني مبدعين كلها تونسية،
5: عندنا مبدعين تونسيين في شتى المجالات. الأسباب اللي هنا السؤال اللي سألوه لي برشا وحتى نقرأ في الفيسبوك ولا نقرأ معناه علاش ومهرجانات أخرى. شوف كل واحد يعرف الوضعية متاعه. احنا في مهرجان سوسة الدولي اول حاجة عنا وضعية اقتصادية متاع بلدنا يزمنا نحترمه ويزمنا نراعيه. اثنين طاقة الاستيعاب متاع مهرجان سوسة الدولي في انتظار ان شاء الله العام الجاي يكون جاهز 100% وبعد اسابيع قليلة يجهز المسرح اللي هو طلق جديد بعد اعادة اصلاحه والمصارف الكبيرة اللي قامت بها بلدية سوسة. اجتهدوا الناس كل باش يحضر لكن للأسف ما نجمناش نبرمجوا فيه عروض رسمية على خاطر مازال في طور الانجاز ما نجموش
4: يعني نقولوا العروض بالنسبة للدورة هذه الكل في سيدي الظهر
5: في سيدي الظهر. اما اذا كان حضر احضر المسرح الجديد بالتعاون مع البلدية بلدية سوسة ان شاء الله نعملوا حفل تدشين كبير يليق بالمعلم الجديد هذا اللي يتسع حوالي 4900 متفرج.
4: انت تحدثت ديجا على التحديات اللي واجهتوها وقاعدين تواجهوا فيها التو خلال الاعداد لهذه الدورة واكيد مهرجان بحجم بعراقة يعني مهرجان سوسة اذا يتطلب عمل يمتد لاشهر والتحذيرات ديما وين وصلتوا في التحذيرات.
5: جوست نرجع لك علاش احنا العروض الاجنبية ابار طاقة الاستيعاب ابار الكلفة متاع العروض غالية برشا
4: العملة صعبة
5: جي عملة صعبة وميزانية معناها تقريبا نجيب عرض أجنبي يتكلف قرابة نصف الميزانية التقديرية للكلفة العروض متاع المهرجان. دونك زاد حاجة ثالثة خبخذينا بعين الاعتبار هي المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. ماناش مساعدين باش نجيبوا عرض نحطوا ثمن التذكرة متاعه 140 ولا 150 دينار فضا تقريبا بعد ما تنحي المستشارين وتنحي معناها تلقى 1500 بلاصة ما ينجمش يعمل عرض.

0: مشكورة زادة مع المستشارين، يعني يظن كل قاعدين نجاهدوا باش بالسيولة المالية اللي عنا النجم أنجير معنا مهرجان في قيمة وحجم مهرجان سوسة الدوري. وقت اللي زاد حاجة أخرى، الفنان التونسي إذا ما يلقاه حظه في بلاده وين مش يلقاه؟
1: صحيح.
0: التحدي الكبير هو المعادلة الصعبة اللي يزمك تحققها بين ما يريد الجمهور وبين ما لك في الكاسة.
1: واضح، هذا مهم جدا. دونك هكا هي الماديات نجم تتحكم في بعض الاختيارات، وهذا نجم اكيد نفهموا. الدوره هذه فيها عديد العروض، فما موسيقيه، فما مسرحيه، كوميديه. الدوره زاد هذه حسب على الاقل ما صرحتم به في مواعيد ولا اطلالات يعني اعلاميه، اولات اهميه العروض المسرحيه والكوميديه الى جانب السهرات الموسيقيه اللي باش تكون تونسيه 100% كما كتن.
0: بالضبط. ونعطيك فكرة وما ندي ما قبي حد شيء، بس كل ثم حويش تعرفها. وديما على نفس المسافة من إذاعة الكل، يعني كما نصرح في إذاعات أخرى من الجيش الإذاعات وما صحش فيها. دونك لازم نعطيكم الساعة. الدورة هذه هي دورة 67، مش تنطلق يوم 17 جويلية 2026، ويتم حفل الاختتام نتاعها يوم 15 أوت 2026. بين الافتتاح والاختتام ثم 19 عرض،
1: 19
0: منهم 5 عروض مسرحية. الافتتاح مش يكون بسمفونية الخضراء، كنت حاضر فيها كمان.
1: حضرت فيها
0: ومعناها ممتازة جدا،
1: ممتازة ومن أعز ما تنجم تشوفها.
0: مش تجي معناها زادة، مش معناها مش تكون يوم الجمعة 17 جويلية. سمفونية الخضرة من أعداد الأوركسترا السيمفوني بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة، وهو جمعية رشيدية سوسة، ومشكون فيها العديد من الأصوات من الجهة. الاختتام مش يكون بعرض أفلام وترب لجمعية الصنباطي للموسيقى العربية. ثم عرض زاد في التوجه.
1: قبل ما نكملوا ما بقيت العروض، الاختيارات ديما متاع الافتتاح والاختتام فما دلالات رمزية خدمتوا عليها.
0: بالضبط. أول حاجة احنا ديما نحب نشجعوا العروض متاع أبناء الجهة، وما مبرمجوش حتى عرض ما غير نشوفوه. يعني شفنا العرض سمفونية الخضراء، تحولنا له أنا ونائب رئيس الجمعية وفرجنا فيه، عجبنا برشا من جميع النواحي، من ناحية المحتوى، من ناحية الإخراج متاعه، من ناحية جمالية الأصوات اللي موجودة. الحق كنت من الأول كي مشيت عندي شوية خوف، كيفاش الأوركسترا السيمفونيك مع الرشيدية مش يكونوا مع بعضهم. يا أخي طلعت طبخة مزيانة برشا،
1: مزيانة برشا،
0: مزيانة برشا برشا، وإن شاء الله اللي مش يجي ويشوفوا تو يكتشفوا بينهم. نفس الشيء الاختتام، كما عملنا الافتتاح والاختتام بابناء الجهة، استعملنا الافتتاح والاختتام بابناء الجهة. ومش التوجه واختيار عن قناع، عندنا الكثير من المبدعين في الجهة اللي جاءوا عام ناول ما جاءوش السنة، إن شاء الله اللي مش جاءوا العام الجاي كان أحيانا ربي ما زال مش لقى ناس خلين. لكن العروض دي ما رأوا نتفرجوا فيها ونعرفوا ثم عندها دلالات كبيرة معناها على المخزون الإبداعي في جهة سوسة.
1: نعم، دي بقيت العروض على الأقل اللي كشفتوا عليه خلينا نقولوا.
0: نعطيك عرض زاد ما يقلش أهمية، اللي هو العروض الكل راه ما ثماش عرض اخترناه ما عندوش أسبابه وما عندوش الدواعي
1: متاعه. هو فما خيط ناظم خلينا نقوله اللي يجمع كل هذه الاختيارات.
0: هو احنا الخيط اللي يجمع بهم كله هو كونه احنا نابعين من كوننا جمعية ثقافية. دونك احنا عنا عروض تمشي للناحية الثقافية والناحية اللي تلقى فيها العباد الرحم تاعها. نعطيك ثم عرض اللي هو مش يكون موجود في سوسة، في كان في سوسة زادة، وزاد حاجة اخرى قبل لا نعطيك حتى بقية العروض. راهو اغلبية العروض تقريبا 80-90% من العروض اللي مبرمجينهم في مهرجان سوسة السنة مش يكونوا حصريا في مهرجان سوسة الدولي، يعني قبل مهرجانات أخرى في الجهة. وثم حتى عروض من جينا كان لسوسة برك. دونك العرض اللي نحكي لك عليه اللي هو زاد من العروض اللي تنجم تقول المهرجان مساهم فيه وعطى أدلى بدلو فيه ومش يكون زاد معنا طبخة موسيقية جميلة، هي أوديسي سيمفونيك لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر السيمفوني تونس أنسومبل للفنان فادي بن عثمان.

0: عن عرض اخر رهن عليه ومعناه وتشرفت بكونه ابن مساكن هو المخرج نتاعو اللي هو عرض الزردة تاعو
1: الزردة.
0: تحية لسي عبد الكريم الباصي وسي منير المخينيني. العرض هذا اقنعنا سي عبد الكريم الباصي باش يعاودوا بعد 14 سنه من الغياب.
1: بعد 14
0: يعني من 2012 خذا قرار وهو بايقاف العرض بعد جوله كبيره تقريبا قرابه 400 مهرجان من منتصف التسعينات حتى 2012. الزرده ستعود برؤيه فنيه جديده لكن مع المحافظه على الجوهر نتاعها.
1: الزرده
0: معناها ثم مسرحيات كما جعفر القاسمي كما المسرحية الجديدة متاع وبسي كما بسام الحمراني بومبينو ثم بابا نويل مش كل موجودة اللي محمد صابر الوسلاتي ثم صابر الرباعي
1: كل أعمال جديدة تقريبا تعرض للجمهور.
0: محمد صابر الروساتي لأول مرة في مهرجان سوسة الدولي.
1: مهرجان سوسة الدولي
0: صابر الرباعي
1: المعروف شخصية الديناري.
0: الديناري والحمد لله جاهل وتحية على خاطر تكلمت معه في التليفون وقت اللي برمجناه وهو سعيد جدا باش يكون متواجد في مهرجان سوسة الدولي.
1: واضح ممتاز.
0: صابر الرباعي بعد غياب 8 سنوات تقريبا باش يكون متواجد في عيد المرأة.
1: اي العملاق لطفي وشنيق و
0: زياد غرسة يعني موجودة الفنانة نبيها كراولي مش كون موجودة ثم عروض الحق معناها كي نشوفوا البرمجة ما نجم نكونوا كان راضين عليها لكن ديما مرة أخرى نعود نقول رضا الناس غاية لا تدرك.
1: لا تدرك واضح. بالنسبة للدورة هذه كما قلت أنا الدورة 67 19 عرض الكشف الرسمي يعني عن البرنامج يكون نهار 11 جويليا في ندوة صحفية كما كل عام ولكن كي نقولوا مهرجان سوسة الدولي مش فقط عروض لكن هو مناسبة لتنشيط المدينة اقتصاديا خاطر نعرفوا الثقل وسياحيا خاصة وإحنا في موسم صيفي يعني بامتياز وفما زاد حتى أرقام واعدة يعني بالنسبة للسياحة وسوسة قبل أكيد لكل الزوار من مختلف بلدان العالم أكيد يزيد الإقبال وهذا ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات وأكيد المهرجان عنده دور اقتصادي مهم.
0: بالضبط وإن شاء الله إن شاء الله المستشارين متاعنا يفهموا مليح أهمية السياحة الثقافية في تنشيط الدورة الاقتصادية في مدينة كما جوهرة الساحل سوسة خاطر مهرجان سوسة رغم كل شيء يبقى القاطرة
1: صحيح.
0: التي تجر وراءها بقية التظاهرات
1: صحيح.
0: البريق متاعه إن شاء الله مهرجان سوسة ما يقفلش احنا قاعدين نشاهدوا باش مهرجان سوسة يتواصل. ما نحب نجيب عروض كبيرة لكن كيفاش يقولوها العين بصيرة ولد قصيرة
1: الإمكانيات لحد الآن
0: الإمكانيات والفضاء الفضاء أكبر عائق الفضاء إن شاء الله ومشكورين بلدية سوسة شاعرين معنا زادة بالوضع هذا إن شاء الله بجاهزية الفضاء مسح على وطلق جديد يولي عنا متنفس باش نجيبوا العروض اللي يطمح لها الجمهور فئة من الجمهور
1: نجم نقولوا منا العام الجاي مهرجان سوسة ينجم يكون في صورة ونسخة أخرى في فضاء جديد.
0: بالضبط الدورة 68 احنا حابين دورة 67 لكن مع الأسف ما نجمناش نخلطوا الأطراف الكل حتى ده احنا لليوم بلدية سوسة مشكورة قاعدة تقدم في دعم مادي وأدبي لمهرجان سوسة لليوم قاعدين نجهزوا ونحسنوا في الفضاء من ناحية الطيلة من ناحية حتى مكان الكراسي قاعدين نعودوا فيه تجهيزات صوتية وضوئية حديثة الشاشة اللي موجودة في الركح معناها زدنا كبرنا في الحجم متاعها عنا كتالوج مش نعود إن شاء الله في الندوة الصحفية تبدأ موجودة معناها فيها ملخص العروض متاعنا الكل والأبرز المستشارين متاعنا مع نبذة تاريخية للمهرجان سوسة الدولي اللي هو يبقى وسيظل شيخ المهرجانات التونسية. دونك الجديد اللي بوان دو فونت اللي كما قلت لك البوان دو فونت الجديدة في مساكن جديد مش نوصلوا عملية إن شاء الله البيع أونليني خاطر التجربة ناجحة برشا. بالمناسبة اللي وفرتوا هذه مشكورين، نحب نشكر كل المستشارين التاريخيين المهرجان اللي بقوا أوفياء للمهرجان، ونشكر المستشارين الجدد اللي جاوا معنا، وكل من آمن بمهرجان سوسة الدولي. شكر لوزارة الشؤون الثقافية وكل مصالحها المركزية والجهوية، السلطة الإدارية والجهوية بسوسة. التحضيرات نتاعنا راهو ما بدتش كما تفضلت وقلت في بداية يعني دوم الأشهر ومشكل المبارك. الحاجة الجديدة السنة والباهية اللي ساهمت فيها الأطراف الكل هو الجلسات التنظيمية والأمنية، عملناها على بكري. يعني كل شيء جاهز بالتنسيق مع الأطراف الكل. توا احنا في الكونتر أبور،
1: واضح. ان شاء الله بالتوفيق.
0: عايشك ان شاء الله بالتوفيق. نحب نقول اللي عنا راهو نهار الاحد ان شاء الله عنا عرض معناه ما قبل المهرجان، هو عرض المحفل. عشاق المحفل الجربي مش يكون ان شاء الله التذاكر قاعده تباع بالباهي، معناه فما اقبال على الحفل هذايا، وهو حابين نشوفوا الاستعدادات نتاع الاولاد نتاعنا، الاستعدادات الماديه نتاعنا، نجربوا تجهيزات اللي مش نخدموا بها المهرجان، وان شاء الله ان شاء الله احنا نجتهدوا نقبلوا النقد برحابة صدر، اما ما نقبلوش التشريح في الاشخاص.
1: واضح. ان شاء الله بالتوفيق لكم سي معز. شكرا لك اذا كنت حاضر معنا اليوم. اكيد ابواب الاذاعه مفتوحه ليك انت، ولد الدار، ونتمنى لك ان شاء الله النجاح في مهمتك انت وكامل المجموعه اللي معاك، واكيد لشيخ المهرجانات بتونس الدوره 67 من 17 جويلية حتى 15 اوت، مهرجان سوسة الدولي. اكيد لنا متابعه ان شاء الله لبقية الفقرات والندوة الصحفية، وأكيد متابعة للمهرجان. مشكور.
0: عايشك بارك الله فيك.
1: يلا هذا شعنا في لجندا لجندا لجندا. احنا راجعين معكم بعد شوية، نلعب على انكادو من اهدية بارا فارماسي او ميديكال ستور. تكونوا معنا اماني، ركزوا معنا وخليكم معنا في المتابعة والاستماع. راجعنا
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرمى فاما. كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. 10:58 دقيقة نمشيو للبارا فارماسيو ميديكال ستور لقاية هبة. برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن شوف الدنيا زينة. يلا سيدي مواصل معكم ديما المشوار. اذا لقية ذي معنا اماني بالهاتف. صباح النور ونهارك زين يا اماني.
1: صباح النور كمان نهارك سعد ليه.
0: ان شاء الله نهارك طيب الحمد لله يا ربي في خير ونعمة. شحوالكم انتوما في يوم ميديكال ستور؟
1: الحمد لله لاباس. احنا محفلين بلي بروموسيون بلي كادو لهنا. مرحبا بك في كل بحبينا.
0: ها يا سيدي ديما فما جديد يا جماعه عند برا فارماسي او ميديكال ستور. جست تدخلوا الباج فيسبوك ولا الكونت انستغرام او ميديكال ستور تلقاو كل يوم حاجات جديده دي برومو جدد وتلقاو دي كادو. وعندكم كي تمشيو على عين المكان تنجموا تلقاو احسن سوم في المارشي لكل ما تستحقوا من لي برودوي بارا فارماسيوتيك ولي برودوي بارا ميديكال. اعملوا طله كل نهار تلقاو ستاف كامل يفرح بي ينصحكم يوجهكم للبرودوي المناسب لكم واللي حاجتكم به الكل. اليوم شيكون عنا اذا انطلاقه البروموات خلينا نقولوا يوميا كما يقولوا بالعاميه على عجله هكا ولا يماني
1: بالضبط البروموسيون كل يوم ان شاء الله. من
0: هنا ايوا شنو عندنا اليوم؟
1: اليوم باش تكون البروموسيون في باك لا روش بوزاي.
0: ايوا
1: دونك اي باك سبيسيال للصيف اللي هو فيه اكران ومعه برودوي افتر سان.
0: ايوه
1: دونك ليكرون يناسب الكبار والصغار فاميليال يمشي للبشره الحساسه والكونتينونس نتاعو 75 مليلتر.
0: واضح.
1: ومع الافتر سان البرودوي اللي باش نستعملوه بعد البحر باش يغذي البشره ونقصنا من الحموريه نتاع بشرتنا.
0: اي ممتاز جدا. قداش كان مقشوله
1: الباك هذايا؟ ولا 90 دينار في عوض 114 دينار.
0: 90 دينار هكا هو بالنسبه للباك هذايا تلقاو فيه اكثر تلقاو فيه 3 برودوي كيكا تقريبا.
1: هو فيه 2 برودوي ليكرون والافتر سان.
0: 2 برودوي اذا نلقاوهم قامش.
1: يعطيو الكادو كامل من غير ما نلقاو الكادو راهو كل باك معه كادو.
0: الباك ومعه كادو وزيد بروموسيون تخفيض في السوم نتاعو. مهم جدا. اعملوا تله اعملوا تله اذا على الباس صالح. الباك هذايا حتى لوقتاش يعني السوم هذا؟
1: من اليوم حتى ل 15 جويليا.
0: من اليوم حتى ل 15 جويليا دونك ما تفلتوش الفرصه واعملوها. طلع على برا او ميديكال ستور يوميا من الاثنين للجمعه من 8:30 ل 8:30. الكادو نتاعنا لليوم اللي باش يربحوه
1: اليوم بونداشا 50 دينار
0: للكليون. يلا ان بونداشا قيمته 50 دينار تنجموا تربحوه تاخذوا به اللي تحبوا من برا فارماسي او ميديكال ستور. شكرا يا ماني اللي يحب يكمن دي الباك هذايا وغيره من العروض ما عليه كان يطلبكم ويتواصل معكم.
1: اي بالطبيعه على رقم التليفون 53 000666 والا يبعثوا ميساج على الباج نتاعنا او ميديكال ستور فيسبوك وانستغرام يتمتعوا بنفس العروض اللي موجوده في باراشر كلاش.
0: واضح. شكرا ليك اماني في الامان. يعطيك الصحه نهارك زين. احنا مازلنا معكم مع برا او ميديكال ستور باش نمشيو للتليفون اللي باش يشارك معنا اليوم. شكون زعما معنا بعد شويه بالهاتف؟ لحظات ورجعينا.
2: نهار على صباحو يرجع لكم بعد شويه. نهار على صباحو لقية الشهر على نرم اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
2: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
5: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
2: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صباحه مع كمال.

0: دوم تاعنا اذا اليوم شربحوا غدوه ان شاء الله اذا بالاتفاق مع ميديكال ستور الوقت اللي غالب دهمنا اذا بالنسبه لي نهار اليوم اذا غدوه اكيد نعوضوا اكيد والكادو ان شاء الله غدوه تنجموا تربحوه معنا جوست كلمونا ديما على 71 134 336. احنا وصلنا معكم الختام حلقتنا لليوم مشكورين بارك الله فيكم الناس كل حسن الاستماع والانتباه غدوه كالعاده رحله جديده في النهار الاصبح شكرا حافظ شكرا لضيوفنا الكرام شكرا زيدا لخليل هذه أجمل تحيات كمال زريلي وملتقانا إن شاء الله إذا غدوة في رحلة جديدة سيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموسيقى متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صباحه مع كمال تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM ديما معاك ديما معاك

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. دراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: مقيم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
3: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: تقيت الاشهار على RMFM.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: موسيقى نون ستوب على RMFM، بنة الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM RMFM
0: في مساكن
3: في سوسة
0: والمنستير
3: على 99.8
0: على 99.8.
3: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكل في هذا الموعد الجديد من برنامج بوان ارم. نسلم عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. كيف العادة في حصتنا اليوم باش نرجعوا بكم لأجمل لحظات الساحرة المستديرة ونعيشوا مع بعضنا ذكريات ما تتنساش. في كل حصة باش نسافروا في رحلة عبر الزمن، نستحضروا لاعب من الزمن الجميل ونعيشوا مع أهداف خلدها التاريخ أو مقابلات وصفوها أنها الأجمل وخلت بصمتها في قلوب عشاق كرة القدم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على رام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: هدف في الذاكرة.
3: اليوم باش نحكيو على مقابلة دخلت للتاريخ من أوسع أبوابها نهار 22 جوان 1986 في ربع نهائي كأس العالم بالمكسيك بين الأرجنتين وإنجلترا على أرضية ملعب أستيكا وقدام أكثر من 114,000 متفرج. المباراة هذه مازال العالم الكل يحكي عليها والسبب واحد هو اللاعب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. نهارتها كان سخون برشا في صيف المكسيك. إنجلترا والأرجنتين كان كل واحد كان يحلم بالعبور للنصف النهائي. الشوط الأول كان الأداء فيه متقارب وانتهت النتيجة في الشوط الأول على التعادل السلبي 0-0. لكن في الشوط الثاني كان الموعد مع واحدة من أغرب وأجمل اللحظات في تاريخ كرة القدم. في دقيقة 51 الكرة تطلع في منطقة الجزاء. الحارس الإنجليزي بيتر تشيلتون يخرج باش يشد الكرة لكن فجأة يطلع مارادونا اللي كان معروف بقصر قامته والعملاق في موهبته يلمس الكرة بيده اليسرى قبل الحارس وتدخل الكرة في الشباك. لاعبيه انجلترا احتجوا برشا على قرار الحكم متاع المقابله. الحكم وقتها كان التونسي علي بن ناصر والجمهور كان ياسر مستغرب. وقتها زادا كان ما فماش فار باش ينجم يكشف اللقطه. وبعد المقابله مارادونا عمل التصريح الشهير متاعه تعليقا على الهدف وقال شويه براس مارادونا وشويه بيد الله ومن غادي تولدت اسطوره يد الله.
2: هدف في الذاكره. هدف

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: تقيد الإشهار على rmfm.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم. راديو أرم أف أم. أرم أف أم ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: مباراة في الذاكرة، مباراة في الذاكرة.
3: في فقرتنا مباراة في الذاكرة نحكيه على مواجهة نصف نهائي بين إيطاليا وألمانيا الغربية في مونديال 1970 اللي تبقى واحدة من أكثر المقابلات إثارة في تاريخ اللعبة. المباراة انطلقت بتقدم إيطالي واستمرت متوازنة حتى اللحظات الأخيرة، وقتها نجحت ألمانيا الغربية في إدراك التعادل لتنتقل المواجهة إلى الوقت الإضافي. خلال 30 دقيقة فقط تم تسجيل 5 أهداف في المقابلة وسط تقلبات درامية غير مسبوقة، وفي النهاية حسمت إيطاليا المباراة بنتيجة 4-3. هذه المواجهة لم تخلد فقط بسبب عدد الأهداف، بل لأنها جسدت المعنى الحقيقي لكرة القدم باعتبارها لعبة لا تحسم إلا مع الصافرة الأخيرة للحكم.
2: مباراة في الذاكرة، مباراة في الذاكرة.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: لاعب من الزمن الجميل.
3: رجعنا لكم من جديد ومواصلين في برنامجنا بوان أريم، وفي فقرتنا لاعب في الذاكرة نحكيه على ماركو فان باستن. من مواليد 31 أكتوبر 1964، هو مدرب كرة قدم هولندي ولاعب محترف سابقا، لعب مع أياكس أمستردام وميلان والمنتخب الهولندي كمهاجم. يعتبر من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، سجل 300 هدف خلال مسيرته الرياضية، وفي سن 28 سنة تعرض لإصابة أجبرته على الاعتزال. فان باستن فاز مع هولندا بلقب بطولة أمم أوروبا سنة 1988، وسجل خلال تلك البطولة 5 أهداف، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة. وسجل خلال تلك البطولة أيضا الهدف الشهير الذي لا ينسى في مواجهة الاتحاد السوفيتي، كما تحصل على 3 ألقاب في الدوري الهولندي وكأس الكؤوس الأوروبية مع أياكس، و3 ألقاب في إيطاليا، و2 بطولات في كأس أوروبا مع الميلان.
1: لاعب من الزمن الجميل.

0: rmfm.net www.rmfm.net.
1: وصلنا معاكم إلى نهاية حلقة جديدة من بوان أريم. عشنا مع بعضنا ذكريات لاعب خلت اسمه في التاريخ وهدف مازال محفور في الذاكرة، مباراة تبقى خالدة في وجدان عشاق الكرة. شكرا على حسن المتابعة والوفاء، ونعدوكم في الحصة القادمة برحلة جديدة بين صفحات المجد الكروي واللحظات التي لا تنسى. كان معكم مهدي الساحلي، وإلى لقاء قريب في البوان أريم، حيث الذكريات لا تموت وكرة القدم تبقى أجمل حكاية.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الإشهار على نرم فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالن؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحث ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيّة الشهر على ميرم اف ام. في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها برب يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على جنتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.
3: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة
4: من ماضي ساعتين للستة
3: معايا إني منى البيجي على درم فام
4: على درم فام.
3: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على درم فام.
5: ماضي ساعتين وسبعة دقائق. نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معاكم في نسمة صيف لليوم، ثاني موعدنا في البرمجة الصيفية. إذا ونسوكم من طوى حتى لستة بمختلف فقراتنا بالضيوف المداخلات اللي تعودوا بيهم معنا في الاستماع، كيف الموسيقى والفقرات. إذا وتنجموا زادة تواصلوا معنا على 71 134 300 96 ولا على الباش فيسبوك راديو رام فام ولا على الواتساب على 29 29 66 68. بعد شوي نعطيكم فكرة ولمحة لحوال الطقس، أخبارنا المحلية الثقافية الجهوية الوطنية وغيره من آخر المستجدات. يهب روي في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموسيقى وتبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: وسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفر.
1: بقية الشهر على ليرم اف ام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير جديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السنة زهي لمتنا، بدي شوا على الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة قريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفان.

0: فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الارام اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا ماضي ساعتين و19 دقيقة. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع وعدلتم وجودكم لوقيت هذايا. نوانسوكم في عشوية اليوم وعشوية الخميس، إذن 2 جويلية 2026 لوقيت هذايا. نمشي مع بعض للميتيو.
2: ميتيو طقس اليوم،
1: طقس اليوم اذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، اذا يكون الوضع بدايه من ظهر اليوم ملائم لظهور سحب رعديه. اذا هذه نشره كان نصدرها نشره محايه نصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي. سحب رعديه مصحوبه بامطار مع تساقط محلي للبرد بمناطق الوسط ومحليا الجنوب، وان تتراوح اعلى الكميات بين 20 و40 ملم، وتشمل اخر الليل وخلال يوم الغد مناطق الشمال، وان تكون احيانا غزيره خاصه بال مناطق الساحلية. كما ينتظر هبوب رياح قوية توصل سرعتها مؤقتا القصوى إلى 80 كيلومتر في ساعة بمناطق الشمال والمرتفعات وبالجنوب الغربي، وين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة والبحر اليوم. إذن شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. سيسرواحكم إذن كان برمجين مشي للبحر، دونك اليوم شديد الاضطراب. الحرارة زاد في انخفاض كالحط اليوم، وينلقوها بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. إذن في مساكن حاليا درجات الحرارة نلقاوها إذن بين 34 و 38 درجة، وتبقى تسجل انخفاض حتى وسط النهار. إذن العشية نلقاوها بين 28 و 30 درجة. ذي بالنسبة لطقس اليوم وغدوة زاد كيف كيف، تقلبات جوية منتظرة ودرجات حرارة في انخفاض تدريجي. هذا بالنسبة للميتيو.
2: ميتيو طقس اليوم،
1: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفلوكال. خليكم معنا في الاستماع في نسمة سيف.

0: .net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مو ساعتين واربعة وثلاثين دقيقة، مازلنا معكم في ساعتنا الأولى لقيدة ذي نمشي مع بعضنا لأنفولوكال.
1: أنفولوكال
2: في أنفولوكال. إذن نبدأ بالأخبار المحلية. إذن مشروع الخزان الثاني للمياه معتمدي تمساكن أصبح جاهزا، وانعقد المجلس المحلي بمساكن جلسة ناولت جملة من الملفات المتعلقة بقطاع المياه، من أبرزها صيانة شبكات وقنوات التوزيع، معالجة اضطرابات التزود بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى متابعة المشاريع المبرمجة لتحسين الوضع المائي بالجهة بحضور إذن معتمدة مساكن وممثلي شركة السونات. نيس الجزاح مدير إقليم السونات بولاية سوسة أكد أنه مشروع الخزان الثاني معتمدية مساكن بسعة 10,000 متر مكعب وكلفة جملية تقدر ب 65 مليون دينار أصبح جاهزا للانطلاق بعد استكمال جميع الإشكاليات، وفي مقدمتها الإشكال العقاري مع استكمال الإجراءات المتعلقة بالمقاولة. ومن المنتظر أن تمتد مدة إنجاز الأشغال إلى 18 شهر بداية من تاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال. كما تم التطرق إلى مشروع إقليم السند الجديد والمعتمدية، وين تبقى بعض الإشكاليات المرتبطة بالحصول على التراخيص، ومن المنتظر تسويتها في القريب العاجل. فيما يتعلق بمحطة تحلية المياه سيدي عبد الحميد، تمت الإشارة إلى أنها توجد حاليا في مرحلة التجارب النهائية، ومن المنتظر دخولها حيز الاستغلال في الفترة القادمة. إذن في الجلسة تم التأكيد على أنه الإشكال الأساسي اللي تعاني منه معتمدية تمساكن يتمثل في محدودية سعة إذن الخزن ونقص حصة الجهة من المياه، وين تشير المعطيات إلى وجود عاجز يقدر بحوالي 25% مقارنة بالحاجيات الفعلية، وهذا اللي يستوجب الترفيع في الكميات المخصصة للمعتمدية. في ختام الجلسة تم التأكيد على أنه أزمة التزود بالمياه مازالت قائمة، وإن كانت حدتها تراجعت نسبيا على أنه يشهد الوضع تحسن ملموس مع انطلاق وإنجاز مشروع الخزان الثاني بعد إزالة جميع العراقيل اللي كانت تعطل تنفيذها.

مياه. إذا المشكلة اللي تشهده ولاية الساحل ومختلف معتمدياتها وين في طار متابعة المشاغل التنموية بالجهة، زاد ولي سوسة كان أشرف البارح على جلسة تم تخصيصها للنظر في مشروع طريق حي زيتين الرابط بين بلديتي سوسة والقلعة الصغيرة، إلى جانب مشروع تجديد قنوات الماء الصالح للشرب بمنطقة بالحلو تابعة لبلدية الزاوية. الوالي دعا لنا كافة المصالح المعنية إلى إيجاد الحلول الفنية والتقنية اللازمة مع احترام كافة الإجراءات لتنفيذ المشروعين لما سيكون لهما من أثر إيجابي في تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. في الجلسة هذه تم استعراض مختلف الإشكاليات الفنية والعقارية اللي تعترض إنجاز المشروعين، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين مختلف المداخلين واقتراح الحلول عن العملية الكفيلة بتذليل الصعوبات ضمانا لحسن انطلاق الأشغال. في ختام الجلسة شدد الوالي على جميع الهياكل والإدارات المعنية إذا للعمل على تنفيذ الحلول المقترحة وفق المواصفات الفنية المطلوبة وتبقى للترتيب الجاري بهالعمل. الجلسة دي كان حضرها الكاتب العام للولاية معتمد الزاوية القصيبة الثريات معتمد الرياض القلعة الصغيرة المدير الجهوي للتجهيز والكتاب العامون مكلفون بتسيير شؤون بلدية الزاوية القلعة الصغيرة وسوسة المكلفة بتسيير دائرة شؤون بلدية مركز الولاية مع رئيس إقليم شركة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وعديد الأطراف إذن الأخرى كما الأعضاء المجلس الجهوي المعتمديات المعنية إلى جانب كافة الإدارات والهياكل المتخلة. في سياق آخر، إذن أعلنت شركة النقل بالساحل عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية في شهري جويلية وأوت بالنسبة لإقليمي الشركة بالمنستير والمهدية، وتم تخصيص عدة سفرات ذهاب وياب لإقليم المهدية انطلاقا من إذن الكساس بابوهلال مرورا ببومرداس ومن العبابسة ومنزل حمزة وسيدي معطلة إلى شواطئ المهدية، كما تم تخصيص خطوط نقل ذهاب وياب إذن من البرادة باتجاه شاطئ العالية يوميا للسبت والأحد، بالإضافة إلى تخصيص رحلات انطلاق إذا من سيدي علوان باتجاه شاطئ سلقتة، فضلا عن أحداث خطوط نقل وذهاب وإياب بين المهدية وقصر الهلال. كما أعلنت الشركة إذن عن برمجة خطوط نقل انطلاقا من القلعة الكبيرة باتجاه شط مريم ومن سيدي بوعلي ومنزل المحطة وانفيضة، إذن هذايا حسب بلاغ صادر عن شركة النقل بالساحل. في سياق آخر إذن، وعملا بتوصيات اللجنة الجهوية للسلامة المرورية، كان أشرف البارح الوالي على إطلاق برنامج توعوي تحسيسي في مجال السلامة المرورية، ويندرج البرنامج ذا في إطار دعم المجهود الوطني الرامي للحد من حوادث الطرقات وترسيخ سلوك ملتزم بقواعد الجولان والسلامة المرورية. البرنامج شهد توزيع مطويات توعوية تحسيسية على أصحاب وسائل النقل ومستعملي الطريق، ضمنت جملة من التوصيات المتعلقة باحترام قواعد السلامة المرورية بهدف الحد من حوادث المرور، وكان أكد على أهمية دور مختلف الأسلاك الأمنية في الحد من حوادث المرور من خلال عملهم الميداني سواء في الجانب التحسيسي أو الردع إلى الحد من السلوكيات المرورية المتسبة في الحوادث هذه، كما كان واكب انطلاق نشاط مركز النجدة والأسعاف بالمنشية اللي كنا زاد حكينا عليه البارح مع رئيس الهيئة إذا نهاية الهلال الأحمر فرح ممسوسة سواسيم جمعة اللي كان دخل البارح معنا وحكي على مركز النجدة والأسعاف إذا في بالمنشية في نسخته 12 لتأمين الموسم الصيفي وخدمة إذن المصطفين وأهالي المنطقة، إذن هذا حسب الإصدار عن ولاية سوسة. ونختم بالخبر هذه، وين تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة معززة بوحدة تقليم الأمن الوطني وفوج وحدات التدخل بالجهة في إطار مكافحة ترويج المخدرات من الكشف إذن على شبكة ترويج اللي تحب بعناصرها حجز كميات هامة وإلقاء القبض على 5 أشخاص ضالعين في ترويج مخدرات وحجز عدد من الوسائل والدراجات النارية اللي تم استغلالها في الترويج.

0: تسيف عشوية تعمل الكيف على الرم فم.
1: بقية الشهر على الرم فم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على ارم اف ام.

0: قسمونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على رمفم.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، ما زلنا مواصلين معكم اذا مشوارنا حتى للستة، لقيت هذا نمشيو مع بعضنا للركاب.
1: ركاب
3: ركاب
2: في الركاب. إذا نبدأ بالأخبار هذه، وين انطلقت إذا وزارة التربية اليوم في إرسال نتائج مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام دورة جوان أو دورة 2026 عبر خدمة الإرسالات القصيرة لسماس، ويمكن للمترشحين الحصول على نتائجهم بإرسال كلمة نف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل على الرقم 85005. كيف كيف احنا زادا نشارككم الفرحة هذه، كان عندكم شكون نجح في مناظرة الختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام، اطلبونا على 71-134-396، ولا خليونا زادة لديديكاس متاعكم وتهيني متاعكم زادة بالمناسبة هذية، ونفرحوا برشا كي نشاركوها معاكم. أكيد خليوهمنا على البس فيسبوك، ولا كما قلت اطلبونا وإحنا أكيد نشاركوكم الفرحة هذية. في أخبارنا الأخرى أيضا في فقرة الركاب، شركة تونس لطرقات السيارة كانت حذرت من أحداث واستعمال الفتحات العشوائية على حافة الطريق، وتوعدت مرتكبي الأفعال هذه بالمساءلة والمسؤولية الجزائية طبقا للتشريعات الجارية بهالعمل. أوضحت الشركة في بلاغ لها أنها تواصل تنفيذ تدخلاتها الميدانية لغلق المنافذ العشوائية، وبينت أن اللجوء لها يمثل سلوك خطير يعرض مستعملي الطريق إلى حوادث وخيمة، ويؤدي إلى إتلاف تجهيزات السلامة المرورية وخاصة حواجز الأمان. ودعا نفس المصدر المواطنين للامتناع عن فتح أو استعمال المنافذ هذه مهما كانت الأسباب، واعتماد المداخل والمخارج القانونية والمهيئة لذلك، وشدد على أن المحافظة على تجهيز السلامة والممتلكات العمومية بطرقات السيارة تعد مسؤولية جماعية. في سياق آخر، إذا أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم تواصل العمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، إذا بنظام الطرف الدافع بصفة عادية لضمان استمرارية تمكين المضمونين الاجتماعيين من خدمات التكفل بمصاريف الأدوية. وأوضحت النقابة أنه استمرار العمل بالنظام هذا يتزامن مع برمجة اجتماع مرتقب مع إدارة الصندوق بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية منتصف الشهر الحالي لمناقشة الملف. وتجي تطور هذه أثر دعوة سابقة وجهتها النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة لمنظورها لتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة تجويلية بسبب تأخر خلاص الديون المتخلدة بذمة الصندوق وتأثيرها السلبي على الموازنات المالية للصيدليات. في سياق آخر، إذا انطلقت البارح بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أشغال أعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027 في جلسة أشرف عليها رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسات والهيكل المتداخلة في قطاع تربية الماشية واللحوم الحمراء، إلى جانب ممثلين عن هيكل الأشراف والتمويل. ومثلت الجلسة الانطلاقة إذن الرسمية لإعداد البرنامج هذا، وين تم استعراض توجهات العامة وأهداف الرامية لتنظيم سوق الأضاحي وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية وتعزيز الأمن الغذائي عبر إرساء آليات تدخل عمومي تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق. رئيس ديوان وزير الفلاحة في افتتاح الجلسة أكد أن البرنامج يندرج ضمن مقاربة هيكلية ومستدامة لتنظيم سوق الأضاحي، وأضاف أن البرنامج يقوم على مبادئ دعم الانتاج والحوكمة التعاقدية والتتبع الرقمي لمختلف مراحل التنفيذ بما يحقق التوازن بين كلفة الانتاج والقدرة الشرائية. كما تم خلال الجلسة تأكيد على اعتماد مقاربة تشاركية في اعداد البرنامج عبر تنظيم زيارات ميدانية لمختلف الجهات للاستماع لمشاغل المربين ومقترحاتهم. واتفق المشاركين في ختام الاجتماع لاعداد رزنامة تنفيذية البرنامج بعنوان موسم 2026 2027 تتضمن استكمال الجوانب القانونية واللوجستية وتحديد الهياكل المكلفة بالتنفيذ، إلى جانب برمجة زيارات جهوية وإقليمية للمربين، تمهيد الإعلان الرسمي عن البرنامج وفتح باب الانخراط لفائدة المستوفين لشروط الانتفاع. في خبر إذن يخص الاتحاد العام التونسي للشغل اللي دعا في مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية 2027 إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع في حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التدين، إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي حول عدد الميزانية. جاء إذن في المقترحات هذه في مراسلة وجهها الأمين العام صلاح الدين السلمي إلى وزيرة المالية ردا على طلب الوزارة بإبداء الرأي بشأن مشروع قانون المالية 2027. واقترح الاتحاد ضمن الوثيقة اللي تحصلت التابعة على نسخة منها ترفيع في سقف الشريحة المعفاة من الضريبة من 5000 دينار إلى 7000 دينار بما يعادل تقريبا مستوى الأجر الأدنى، مع إعادة هيكلة سلم الضريبة عبر رفع عدد الشرائح من 7 إلى 9 شرائح والرفع في سقف الشريحة العليا إلى 100000 دينار بهدف تعزيز مبدأ التصاعدية الجبائية وتخفيف العبء الضريبي على الطبقة الوسطى العليا. فيما يتعلق بالاستثمار العمومي، الاتحاد اعتبر في السنوات الأخيرة أنه ظل متدني ودعا إلى رفع اعتمادات الاستثمار إلى 8 مليارات دينار بما يعادل 10% من حجم الميزانية، كما اقترح الانتقال من سياسة تمويل عجز المؤسسات العمومية إلى تمويل استثماراتها. وبشأن التدين العمومي، دعا الاتحاد إلى تحقيق توازن بين التدين الداخلي والخارجي وتنشيط الدبلوماسية المالية لتعبئة الموارد الخارجية واعتماد خطة أكثر وضوح وشفافية في مجال الاقتراض الخارجي، مع حصر لجوء الدولة إلى تسهيلات البنك المركزي في تمويل نفقات الاستثمار. هذا وتعرض الاتحاد إلى منشور رئاسة الحكومة المتعلق بعدد ميزانية 2027 قد معتبره توجه تقشفي نجم يأثر في جودة الخدمات العمومية، وعرب عن تحفظه بشأن الحد من الترقيات وغياب إجراءات عملية لمقاومة التشغيل الهش، كما جدد دعوته إلى فتح حوار جدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 وإدراج اتفاقيات مبرمة مع الاتحاد ضمن المشروع حسب نص البيان. إذن هذه بخصوص جولتنا في فقرة الركاب.
1: ركاب
2: مع 3-4 دقائق مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا. إذن بعد شوية سكوب نيوز، خليكم معنا في الاستماع.

0: قلوب المصريين، وبالتعاون مع مؤسسة مجد يعقوب هنساعد كل قلب يعيش بعافية.
1: قلبي ده بيطير.
2: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفة.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا من 3 و24 دقيقة، مازلنا معكم حتى لستة في موعد اليوم الخميس 2 جويلية 2026. لقيت ذي نمشي مع بعضنا لسكوب نيوز. سكوب نيوز، سكوب نيوز في سكوب نيوز. إذا نبدأ بالأخبار هذية، وين دعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة إلى تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة ممارسة نشاط تنظيم العمرة خارج الأطر القانونية، وأكدت أن حماية المعتمر التونسي والحد من التجاوزات يقتضيان اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التوعية والتطبيق الصارم للقانون ومراجعة إطار التشريع المنظم للقطاع. جاء هذية إذا الموقف هذا خلال مشاركة رئيس الجامعة محمد علي التومي مع رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بوسط والجنوب وليد الزيدي في أشغال اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة اللي كان عقد في آخر جوان بيشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ووزير السياحة سفيان تقية وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للعمرة. وينقدم التومي في الاجتماع جملة من المقترحات والملاحظات اللي سبق للجامعة رفعها إلى وزارتي الشؤون الدينية والسياحة في إطار مراجعة الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة 2026-2027 بهدف مواكبة المستجدات والإجراءات الجديدة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية وإعادة تنظيم نشاط العمرة بما يضمن حماية المعتمر والارتقاء بجودة الخدمات مع تأكيد الدور المهني لوكالات الأسفار في تنظيم رحلة العمرة. إذا اقترحت الجامعة وفق بلاغ صادر عنها اعتماد مقاربة ترتكز على 3 محاور رئيسية تتمثل في إطلاق حملة وطنية للتعريف ببرنامج العمرة الموثوقة لترسيخ ثقافة التعامل مع وكالات الأسفار القانونية ومواصلة التتبعات القضائية ضد كل من يمارس نشاط تنظيم العمرة خارج الإطار القانوني إلى جانب مراجعة الوثيقة التوجيهية بما ينسجم مع التشريعات والإجراءات الجديدة بالمملكة العربية السعودية ويحد من التجاوزات. هذا قدم رئيس الجامعة بالمناسبة عرض حول برنامج العمرة الموثوقة باعتباره مبادرة تهدف إلى تعزيز الجودة والشفافية والثقة في خدمات العمرة وتوفير حماية أكبر للمعتمر التونسي. أكدت الجامعة في ختام الاجتماع ضرورة التسريع في استكمال مراجعة الوثيقة التوجيهية والإعلان عن افتتاح موسم العمرة في أقرب الأجال بما يمكن من وكالات الأسفار من الأعداد الجيد للموسم، وجددت استعدادها لمواصلة التعاون مع السلطة العمومية ومختلف المداخلين من أجل تطوير قطاع العمرة وحماية حقوق المعتمرين. وفي أخبار آخر، إذن وزارة التربية وكانت واجهت مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعاتهم فيها إلى تنظيم حفلات الاختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء باعتبار هذا الموعد محطة رمزية توج عام دراسي حافل بالانضباط والعمل الجاد وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. الوزارة أكدت في بلاغ صادر أن حفلات الاختتام لازم تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات مع ربط الجوائز بسنة المطالعة اللي اعتمدتها إذن شعار للموسم الدراسي بما يعزز ثقة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. هذا وصلت بتخصيص فقرات لتكريم الإطار التربوي والداعمين للمؤسسة التربوية تقديرا لمساهمة المعلمين والمربين والإداريين والعملاء وكل من ساهم في إنجاح السنة الدراسية، ودعات إلى إشراك الأسرة والمجتمع المدني ودور الثقافة والجمعيات في العديد للتظاهرات هذه. وشددت المذكرة على أنه تتسم حفلة الاختتام بطابع تربوي وثقافي ورياضي مع إبراز المبادرات والإبداعات الأدبية اللي شهدها الموسم الدراسي بما يجعلها مناسبة للاحتفاء. وكلفت الوزارة المسؤولين والإدارات بالمندوبية الجهوية للتربية بمتابعة فعاليات حفلة الاختتام الميدانية في إطار الحرص على حسن تنفيذ التوجيهات ومواكبة سير التظاهرات هذه. وكان هذا شعنا في سكوب نيوز. سكوب نيوز، سكوب نيوز. ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوية رقم اليوم خليكم معنا في الاستماع.

0: النهائية بما في ذلك القرار النهائي، المعدل العام والأعداد المتحصل عليها في مختلف المواد. فكركم أنه امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام كان اجتازوا 32,004 مترشحين، أي ما يمثل نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام اللي عددهم 175,024 تلميذ. كما ترشح 203 تلاميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026، أي ما يمثل 4% فقط من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي التقني البالغ عددهم 5,381 تلميذ. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية في السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3,750 مقعد موزع على مختلف جهات البلاد. إن شاء الله بالنجاح إذن، والتألق للناجحين في مناظرة النوفيام. فكروكم تنجموا تواصلوا معنا ونفرحوا كي تشاركونا فرحتكم على 71-134-396. لقيت هذا، نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
1: رقم اليوم،
0: إذا رقم اليوم يقول أنه المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية أفاد بأنه عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وحتى 1 جويلية ارتفاع بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بتسجيل 629 قتيل في الفترة مقابل 572 قتيل سنة 2025. إحصائيات إذا نشرها المرصد على موقع الرسمي كشفت تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 20% إلى حدود غرة جويلية بعد تسجيل 2251 حادث مقارنة ب 2814 خلال الفترة نفسها. هذا سجل عدد جرح الحوادث انخفاض بنسبة 19.54% بعد تقلص العدد من 3680 جريح سنة 2025 إلى 2691 جريح في حدود يوم أمس. ويتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور بنسبة 28.25% جي من بعد السرعة المتسببة في ارتكاب إذن 518 حادث، أي نحكي لنا على 22.92%. فيما يتعلق بالوفيات، احتلت السرعة المرتبة الأولى من حيث أبرز أسباب الحوادث القاتلة، ونتثبت في تسجيل 251 حالة وفاة، أي بنسبة 39.78% من الحوادث، وخلفت 727 جريح، أي نسبة 24.49%. في حين كان السهو وعدم الانتباه سبب في سقوط 741 جريح بنسبة 24.96%. شهر أفريل كان سجل العدد الأعلى للحوادث منذ بداية السنة بنسبة 18.35%، في حين كان شهر ماي الأعلى على مستوى سقوط قتل الحوادث بنسبة 19.71%، وشهر مارس الأعلى بالنسبة لعدد الجرحى الحوادث بنسبة 17.97%. إحصائيات إذا كشفت أن ولاية تونس صدرت قائمة الولاية على مستوى عدد الحوادث، ثم ولاية القيروان بالنسبة لعدد قتل الحوادث بنسبة 9.22%، ثم ولاية المهدية ونابل وقفصة حسب آخر الإحصائيات والمعطيات اللي قدمها المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، وهذا إذا معطيات قدمها قبل بداية الموسم الصيفي. إذا حتى كما قلنا الغرة 1 جويلية الجاري إن شاء الله أكيد الأرقام تسجل انخفاض، وخاصة أنه احنا مقبلين على موسم صيفي وسياحي بامتياز. اذا نسيسوا رواحكم وردوا بالكم على رواحكم في الكياس. طريق سلامة ان شاء الله زينة للجميع. وكان هذا شعلنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم،
0: مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوية دقيقة صحة، خليكم معنا في الاستماع.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معاكم إذن مشوارنا لقية هذية، نمشي ومع بعضنا لدقيقة صحة.
3: دقيقة صحة.
1: في دقيقة صحة إذا مع ارتفاع درجة الحرارة وإذا دخول الموسم الصيفي، ديما النصائح اللي تنشرها وزارة الصحة الأطباء زاد اللي يتفقوا كلهم مع ارتفاع درجة الحرارة عليه، إذا اللي يتزامن مع ازدياد مستويات الحرارة والرطوبة، مما ينجم يخلق أجواء تنجم إذا تكون صعيبة وعندها تأثيرات سلبية متعدة على الصحة. ولهنا باش نجم نحافظ على صحتنا وسلامة إذا أجسادنا عن طريق معلومات تنجم أكيد أنتم ما تعرفوها، لكن احنا في فيس نعود نفكركم فيها على خاطر أن نستحفظوا على صحتنا في طقس كما هكا وفي درجات حرارة كما هكا، حاجة لازمة للجميع كبار صغار كبار في السن زادة بالمنافسة وهمش في طقس هذية. وأهم حاجة إذا نصائح لنا اللي يوجهها للطباء هي انتقام ملابس تكون مناسبة للأجواء الصيفية، ملابس تكون فاتحة، ما ننساوش زادة المظلات متاعنا، ما ننساوش نحطو إذن لذكرون متاعنا. وفي نفس السياق زادة الأطباء لنا ينصحوا بالابتعاد عن إجهاد النفس، خاصة كي نحكيو على أوقات الذروة من 10 حتى 4 خاصة في طقسنا في تونس، ويوصيوا لنا بأن ناخذوا استراحة وقت اللي تبدأ درجة الحرارة والرطوبة في الارتفاع وتجنب أي أنشطة شاقة في الوقت ذاك اللي نجم أجلها إذا في العشية فايتة، والأنشطة اللي تطلب منا مجهودات وتحتاج للقيام إذا نحتاج القيام بها نجم أجلها لفترات مناسبة. كيف كيف زاد أهم نصيحة ونتصور كنا نتفق عليها هي الأكثر من شرب المياه بشكل كافي والتركيز زاد على شرب واستهلاك عصائر نجم تفيدنا زاد ونشرب الماء حتى لو لم نشعر بالعطش، هذا باش نجموا نتبعوا نظام غذائي مقيد بالسوائل خاصة اللي عندهم مشكلة في احتباس السوائل، لنا يستشيروا ديما الطبيب قبل زيادة استهلاك أي مشروبات. كيف كيف يوصيوا بتناول وجبات الطعام الخفيفة في أثناء موجة الحر وفي الصيف، والتقليل من التعرض لأشعة الشمس إذا المباشر. وفي السياق هذا زاد وزارة الصحة كانت أوصات من أجل صيف صحي وآمن زاد بتجنب شراء أو تناول الأطعمة المكشوفة وغير المحفوظة جيدا، وأن نطبخ يعني الطعام تاعنا جيدا وتجنب إعادة تسخينه أكثر من مرة. كيف كيف زاد ما تنسوش تغسلوا يديكم بالماء والصابون قبل أكيد الماكلة ولا حتى التطيب، وحفظ اللحوم والحليب ومشتقاته والوجبات إذا في الثلاجة أو في مكان بارد، وما نستهلكوش الأغذية والمشروبات كما قلنا مجهولة المصدر وإلا غير المحفوظة جيدا اللي تكون مباعة بطرق غير مراقبة. كيف كيف زادت توصيات الوقاية من مخاطر التعرض لأشعة فوق البنفسجية، لأن وزارة الصحة تعطي توصيات تقول إنه مخاطر الأشعة فوق البنفسجية راهي تنجم تكون على المدى القريب، تتمثل في احمرار وتهيج العين، حروق وتهيج الجلد، ضربة شمس، وعلى المدى البعيد لطف عليكم سرطان جلد، أضرار عين، شيخوخة مبكرة للبشرة. وتقول أنه مؤشر أشعة فوق البنفسجية هو مؤشر رقمي حدد شدة أشعة الشمس من فوق البنفسجية على سطح الأرض اللي هو أندكس UV، وفي فصل الصيف في تونس لا يتجاوز غالبا المؤشر هذية 8. وكي نجي ونشوف المؤشر 10 والرقم بين 8 و10 نلقاوه مرتفع جدا، وعند مستوى فوق ال11 اللي هو خطير جدا ينجم يحدث لطف عليكم حروق جلدية في أقل من 15 دقيقة، هذه دون حماية يعني لنا ما تستهينوش إذا بالعامل هذيك نقولوا حماية الجلد، نحكي لنا على إذا الليزيكران سولير والأشعة فوق البنفسجية تبقى مرتفعة حتى في الأيام المغيمة، يعني مش نقوله طقس مغيم ما نستحقوش إن نحمي رواحنا، لا بالعكس نجم تكون زادة مرتفعة ومعتدلة الحرارة، لأن وزارة الصحة تدعو جميع المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة من الـ11 حتى للـ4، وبالنسبة للنصائح اليومية الحماية هي استعمال واقي شمسي، ارتداء نظارات شمسية تحمي من أشعة الشمس، وكيف كيف ارتداء قبعة، والبقاء في الظل قدر الإمكان مع متابعة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية يوميا. إذا هذا بالنسبة لدقيقة صحة لليوم.
3: دقيقة صحة.
1: سيس رواحكم وردوا بالكم على رواحكم في إذا نسمة صيف، احنا ننصحوكم ونوانسوكم سمعوكم زادة الموزيكا، نخليكم إذا مع الموزيكا ما تبدلوش الموجه، هنا رجعينا.

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: بوانيتا.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على ليرم اف ام.
2: مقيد الشهر على ليرم اف ام.
3: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على ارم اف ام.

0: تسيف عشوية تعمل الكيف على الرم فم.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على أرام فام.

0: والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على كرامة فام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف. إذن ما زلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للستة. ما زلنا أكيد مع مختلف فقراتنا ولقية هذية. نمشي مع بعضنا لصنع بلادي.
1: صنع بلادي صنع بلادي.
2: في صنع بلادي نمشي ونحكيه اليوم على مسيرة إذا النجاح الخباز التونسي رضا خضر اللي كتب واحدة من أجمل قصص النجاح في فرنسا بعد فوزه بلقب أفضل باجيت فرنسي لعام 2025، وهو اللقب اللي يمنحه عادة القصر الرئاسي الفرنسي لأكثر من يتقن صناعة الرغيف الأشهر في البلاد. وإذا بلقب هذية يصبح خضر الخباز الرسمي للرئيس إيمانويل ماكرون لمدة عام كامل، ويقدم يوميا الخبز إلى مادة إلى مائدة الإليزي في إنجاز استثنائي يجسد رحلة مهاجر شاب بدأ من الصفر وانتهى إلى قمة إذن المهنية في وطن الخبز. إذن اللي بدأ من عمل متواضع في مخبز صغير في ضواحي باريس، وإن كان يراقب بصمت مهارة الأساتذة في العجن والخبز والتخمير قبل أن يقرر يجعل من العجين مشروع حياة، وهكا يقول في حديثه لصحيفة فرنسا بالعربي. ورغم المنافسة القوية بين أكثر من 170 خباز محترف من مختلف المدن الفرنسية، استطاع خضر أنه يقتنص الجائزة الذهبية بفضل وصفته الخاصة اللي تمزج بين الأصالة الفرنسية واللمسة المتوسطية، وإن كان استخدم دقيق عضوي مصدره مزارع محلية وماء خفيف الملوحة يمنح الرغيف إذا نكهة لا تنسى. ووقت تم الإعلان أو أعنوا أعضاء لجنة التحكيم عن نتيجة، إذن كان المشهد مؤثر وكان من صداقة رضا خضر أنه يفوز باللقب هذية وبش تنتهي إذن أو رحلته بش تنطلق إذن من قصر الإليزي اللي بدأت من فرن متواضع في تونس ستنتهي على طاولة الرئيس الفرنسي. إذن المسابقة هذه مسابقة أفضل باجيت في باريس تعد من أعرق المنافسات في فرنسا، وين يشرف على تحكيمها كبار الطهاة من القصر الرئاسي نفسه، بالإضافة إلى خبراء من الجمعية الوطنية للخبازين. والفائز بالجائزة هذه إذن ماهوش يعني فوز فقط، بل يحصل على عقد رسمي لتزويد الإليزي بالخبز لمدة عام، وهو إذن شرف لا يناله إلا القلائل. إذن لنا خضر يقول رضا خضر يقول أنه سر نجاحه يكمن في احترام للتوقيت العجين وتقديسه للتقليد الحرفي، ويقول أنه ما يستخدمش أي إضافات صناعية أو محسنات للخبز، ويقول أن الخبز يحتاج فقط إلى دقيق نقي وملح بحر ووقت لينضج مثل الإنسان. يقول هذه الفلسفة البسيطة اللي خلت من رغيف وعمل فني إذن أكثر منه سلعة تجارية، وهذه اللي لاحظوه زاد لجنة التحكيم لوصفة الخبز بأنه يجمع بين الخفة والطابع الريفي الأصيل. وفي السياق هذية قصة رضا خضر تتجاوز حدود المهنة وتحولت إلى رمز، وهي تمثل نموذج ناصع لنجاح المهاجرين العرب في فرنسا بفضل العمل الجاد والموهبة الصادقة. صحف فرنسية كبرى وقتها كانت تحتفت بفوزه، كتبت صحيفة لباريزيان أنه انتصار خضر موش مجرد تتويج مهني بل رسالة رمزية لفرنسا المتنوعة اللي تحتفي بالكفاءة لا بالأصالة. وفي تونس كيف زاد برشا تعليقات كانت عبرت عن الفخر وتقول انه ابن الوطن اللي شرف تونس. كيف في قصر الإليزي نقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون عجبه بجودة الخبز اللي أعده رضا خضر، وقال انه يجمع بين البساطة والتميز. كيف حتى عمدة باريس في حفلة تكريم قال انه الفوز هذا يعكس جوهر باريس، واذا من في قال انه باش يبدأ خضر إذا في تزويد القصر الرئاسي إلى جانب تنظيم ورشات تدريب للشباب الفرنسيين في مدارس المخابز المهنية. إذا في السياق هذية وقت اللي سألوا الخباز رضا خضر عن شعوره ويقدم في خبزه للرئيس الفرنسي قال إنه أنا مجرد خباز يحب ما يفعل، لا يهم من يأكل الخبز، المهم أن يكون سعيدا بعد لقمة واحدة. يقول إنه الخبز هو جواز سفري لقلوب الناس. إذن اليوم حابين نحكي على قصة رضا خضر في صنع بلادي، اللي هي مش مجرد حكاية عن الخبز بل عن الأسرار والحلم والعمل، وهي شهادة على أنه النجاح لا يحتاج إلى معجزات بل إلى الصبر، يشبه تخمير العجين في صمت حتى ينضج. إذا هذه بالنسبة لحكاية إذا رضا خضر اللي تمزج بين الشغف والحلم وبين قصة مهاجر عربي استطاع أنه يكتب اسمه في سجل التميز الفرنسي، وين لا يتوج باللقب سوى من يملك صبر الحرفيين ودقة الفنانين. هكا كتبوا على الخباز إذا خباز الإليزي كما سموه إذا رضا خضر، وكان هذا شعنا في صنع بلادي.
1: صنع بلادي صنع بلادي،
2: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، خليكم مع الموسيقى ما ينصري وانا شاينا.

0: زين أميرة وصلنا للخمسة غربة في نسمة سيف.
1: أنتم تسمعوا في نسمة سيف على درما فيه.
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للستة. تحيتنا ليكم في الاستماع لقيت هذية نمشي ومع بعضنا الفقرة الانترفيو.
1: الانترفيو
0: إذا الانترفيو باش يهزنا نحكيه على الفن السابع، سوسة اللي تعيش على واقع سحر الفن السابع. نحكيه باختصار على الدورة 16 لتظاهر تظاهرة ليالي السينما من 3 إلى 5 جويلية. إذا التظاهرة دي اللي نظمها المركب الثقافي بسوسة، احنا باش نحكيه على التظاهرة هذية شنو جديد فيها في نسختها ال 16 مع إذا مديرة المركب الثقافي بسوسة مدام ناهد عجرود. نهارك زين ومرحبا مدام.
2: مرحبا بيك، مساء النور.
0: نهارك
2: مساء النور
0: الثقافة.
2: يعيشك. مرحبا بيكم، مرحبا بكيف.

0: الفريق العام لإرم فين.
1: عايشك الله يخليك، نشكرك برشا على قبول الدعوة. إذا معنا مدام ناهد ونبركولك زادة البوست هذية. إذا إن شاء الله يكون طال خير كما نقوله، أهم حاجة عليك وعلى الحياة الثقافية الكل في سوسة.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي قدرنا
1: إن شاء الله
0: يوفقنا، إن شاء الله نكونوا في المستوى، إن شاء الله نكونوا قادرين على أداء المهمة كما يجب نقولها. بشكل عام مانيش وحدنا، أكيد بدعم المندوبية الجهوية للثقافة على رأسهم السيدة جليلة العجبوني اللي ديما الحقيقة دعم العمل الثقافي وديما تعاون فينا وديما تكثر فينا. إن شاء الله ربي يوفقها هي زادة ويوفقنا زادة ونكونوا حاضرين في الموعد ديما.
1: بالضبط، هي مجهودات مشتركة كما كنت أحكي. صحيح مدام ناهد، إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق ليكم. إذن والبداية إن شاء الله باش تكون هو برشة تظاهرات
0: غدا إن شاء الله. هي الدورة 16 في سيمانة، وهي أول تظاهرة بالمركب الثقافي في حلتي الجديدة. كما تعرفوا المركب الثقافي كان في انقطاع، كان في معناتها كان مغلق بسبب أشغال مدة سنتين تقريبا، كان قطاع قرابة سنتين. وقال افتتاح نتاعو نهار 22 مايو 2026. مع شوية تحضيرات أول تظاهرة جات بالحسب التظاهرات النوعية وتوقيتها في المركز الثقافي كانت ليالي سينما. تندرج هي التظاهرة هذه في المبادرات الثقافية اللي تنشط المشهد السينمائي خاصة في مدينة سوسة، من خلال جمع بين التكوين الأكاديمي وتجربة سينمائية الحية الحقيقة معناها، وخلق صداقة تفاعلي يجمع بين صنع السينما والجمهور. هي ليالي سينما تعودنا فيها على نقل الفضاء السينمائي الفضاء الخارجي، شو معناها؟ احنا نستعمل الفضاء نتاع المراكب وان بليس نمشيو للفضاء الخارجي التاريخي، ساعات المتحف الاثري بسوسة، واوقات اخرى نستعمل الرباط سناب باش يكون في الرباط ان شاء الله. دونك في الرباط معناتها العروض السينمائيه والورشات باش تكون في المركب الثقافي. هي تظاهرة تمتد على 3 أيام من 3 إلى 5 جويلية إن شاء الله، تجمع بين ورشات تكوينية صباحية وعروض سينمائية مسائية. بالطبيعة تتبعها علاقات نتاع نقاش معمقة باش أموال نساهموا في تطوير ذائقة سينمائية، خاطر ما تعرف السينما أذواق، كل واحد يحب معناتها، وهي معناتها كل مرة شنو تعالج معناتها. دونك احنا نساهموا على القليلة كمسؤولين على الثقافة وعلى السينما وعلى المسرح أن نأثر الذائقة هذيك. العروض باش تكون، العروض باش تكون من يوم الجمعة مثلا غدا يكون لدينا موعد مع شريط سينمائي طويل بعنوان الدراري الأحمر لي زونفون روج للمخرج تطفي عاشور. الليلة الثانية يوم السبت 4 جويلية تكون ليلة الفيلم القصير، عن 4 أشرطة قصيرة، 1 وثائقي و3 أفلام قصيرة. الأول هو العصافير لا تهاجر للمخرج رامي جربوي. الثاني، الفيلم الثاني هو ليني أفريكو للمخرج مروان نبيب. الثالث هو مقاسم فيلم سموير أي بيلونج للمخرج ويوسف هندوز، بتبيعه مدبلج الفيلم فيه معنى ترجمة متاعه. وعنا شريط وثائقي سينمائي للمخرج سليم عليلش بعنوان تحت جناحي، اللي فيلم وثائقي على البيئة، حابين نعملوا نظرة على تيم تاع البيئة اللي هو ولا مشكل عوي في الوقت هذا الحقيقة. إن شاء الله يعجب الجمهور
1: إن شاء الله.
0: الأحد باش يكون الاختتام مع شريط سينمائي طويل، باش يكونوا عنا استضافة نتاع سي محمد علي النادي المخرج علي النادي مع فيلم الروندة 13 إن شاء الله. بالنسبة للورشات باش تكون في الصباح، وعلى فكرة الورشات ما كانتش موجودة في ليالي السينما في الدورات السابقة،
1: يعني إضافة
0: نزيدوا إضافة سنة اللي هما الورشات. قبل كنا نخدم كان عروض أفلام حابين نزيدوا نطور فيها، وإن شاء الله عام الجاي نزيدوا نضيفوا لها. أثناء تمكنا من بتبع الناس مع المندوبية الجهوية للثقافة مع مدام جليلة وكل كنا نزيدوا نأثروا في الشباب متاعنا من خلال ورشتين. ورشة التحليل والنقد السينمائي إشراف الأستاذة ليلى لم يحريك، وورشة سيناريو الفيلم القصير إشراف الأستاذ أيمن زواوي. الحصة الصباحية تكون من 9 نص النهار، والحصة المسائية من نص من ماضي ساعة لماضي 3.
1: واضح.
0: وإن شاء الله مرحبا بشبابنا، مرحبا بطلابنا، مرحبا بالناس كل اللي مغرومة بالسينما. احنا عاملينها باش الناس الكل مارس موهبتها وتعيش الثقافة السينمائية. وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقهم إن شاء الله.
1: هو
0: ومرة أخرى نزيد نشكركم أنتم ونشكر مدام جليلة العجبوني وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله. هو الحقيقه كما كنت احكي مدام نهد يعني تظاهره مهمه على الاخر في سوسه, وخاصه كي انت كنت احكي على وتعدد في العروض اللي موجوده في الافلام يعني خاصه مع غياب قاعات السينما الحقيقه في سوسه يعني مناسبه وفرصه لكل المغرومين خاصه بالمجال هذا.
0: هي فرصه وحلوه ان نخرج مك الكادر نتاع قاعات السينما ونفرجوا اون بلانير في اكران كبير اكران سينمائي.
1: بالضبط.
0: معناتها حلوه برشا التجربه. ادعو للجميع للمواكبه اللي نجم يجي ويتفرج يتفرج تو احنا وقت سيف. مرحبا بهم ومرحبا بالجمهور السينمائي.
1: وكيف كيف زاده اللي يحبوا يحضروا ويشاركوا زاده في الورشات هذه دونك ينجموا يتصلوا على الرقم الموجود في على الصفحه الخاصه.
0: وعلى فكره مدام منيرة بالنسبه للعروض السينمائيه راهي مجانيه.
1: مجانيه.
0: والورشات كذلك هي مجانيه.
1: واضح فرصه اكثر من هكا ما فماش في موسم صيفي. كي نحاولوا نعرفوا نستغلوه خاصه بالنسبه للشباب. واضح. ان شاء الله كيتا تكون لنا متابعه ونكملوا نواصلوا معاك ان شاء الله الحديث اكثر مدام ناهد وتكون زادة حاضرة بحثينا في قدرة الله نحكيه بأكثر تفاصيل معك على باقي التظاهرات والأنشطة الثقافية اللي تهمنا الحقيقة في جوهرة الساحل سوسة. نشكرك برشا على ما فتنا به المعطيات مدام ناهد.
0: نشكركم انتم على الاستضافة وبارك الله فيكم.
1: الله يخليك. شكرا لك. إذا يعيشك بسلامة مدام ناهد عجرود مديرة المركز الثقافي بسوسة. وحديثنا اليوم على دورة 16 تظاهرة ليالي السينما اللي تنطلق غدوة حتى 5 جويلية برباط سوسة. كيف فاتتكم الانترفيو ترجعوا تلقاوها على الفيس بوك راديو رما فهم. الانترفيو مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا. اذا مازلنا معكم بالاخبار وباقي المواكبات. خليكم مع الموسيقى وهنا راجعين.

0: rmfm.net.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على rmfm.
0: تقيت الشهر على rmfm. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه، المرة هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا.
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير كبليسيتي.
4: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
6: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قد لك يا حاج ستخيكتور امتاح ومالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جبهة السولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
7: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على ار ام اف ام.

0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فم.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فم على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. رم فم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على رم فم.
2: الخمسة وخمسة وسبعة دقائق، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم إذن المشوار حتى لستة في نسمة سيف لليوم. لقيت ذي نمشي مع بعضنا
0: لزنفو.
2: في لزنفو نبدأ بالأخبار هذه، وين سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم إذن الأربعة وستاش دقيقة رجة أرضية بقوة 2.4 درجة على سلم ريشتر غرب مدينة جرجيس التابعة لولاية مدنين. فكركم أن الرجة الأرضية هذه تعد ثالثة من نوعها اللي تم تسجيلها في المنطقة منذ يوم أمس. بالنسبة لمناظرة النوفيام وفي السياق ذي، وزارة التربية أعلنت عن تسجيل نسبة نجاح إذن بلغت 63.96% في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام لدورة 2026 إثر النجاح إذن 16 ألف تلميذ وتوجيه 6000 منهم إلى المعاهد النموذجية. الوزارة أوضحت في بلاغ نتائج الدورة أن التلميذة تسنيمة الشريف المرسمة بالمدرسة الأعدادية النموذجية حي المنارة بجيبس الجنوبية صدرت قائمة الناجحين وطنيا بمعدل 19.21، وأضافت وفق الإحصائيات أن عدد الحاضرين لاجتياز الامتحان هذايا إذن بلغ 25 ألف تلميذ من إجمالي 32 ألف تلميذ مسجل. وزارة التربية بينت في سياق متصل أن نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني لدورة 2026 زاد وإذا النسبة بلغت 68.29% بنجاح 112 تلميذ من أصل 164 كحاضر. وأشارت إلى أن المرتبة الأولى وطنيا قالت للتلميذة آلاء المنصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس بمعدل 14.52. في شأن صحي، إذن وزارة الصحة أصدرت جملة من التوصيات للوقاية من الإصابة بلدغات العقارب والثعابين مع بداية موسم الصيف، وأكدت أن الفترة هذه تشهد ذروة تعرض لدغات والزواحف والحشرات السامة التي تتواجد بالخصوص بمناطق بالوسط والجنوب. وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في بلاغ لها أنها تعول على السلوك الوقائي السليم للمواطن بالالتزام بالمحافظة على إذن نظافة المحيط وضرورة التوجه السريع في حالة الإصابة للتداوي بالهياكل الصحية، وهذا ضمانا للوقاية من المضاعفات في حالة الإصابة بلدغة العقرب أو الثعبان اللي تنجم يمكن في بعض الأحيان تؤدي إلى الموت. وأوردت أن أهم طرق هي تتمثل في الحرص على نظافة المحيط وإزالة إذن الحصى والحجارة من حوالي المنازل وإزالة الأعشاب المحيطة بها وإغلاق كل الثغرات والشقوق والتصدعات المتواجدة بالحائط، وإدعات إذن إلى تربية الدواجن كالدجاج والبط لأنها تقتات بالعقارب، فضلا عن حماية الرجلين بارتداء أحذية إذن مغلقة خاصة في الليل، وفحص لدى الملابس وإقبال استعمالها وحفظها بعيدا عن الزواحف. كما شددت على ضرورة الحذر أثناء تحريك الأحجار أو الأثاث، وأشارت أنه في حالة الإصابة لطف عليكم بلدغة عقرب أو ثعبان يجب الإسراع بالمصاب إلى أقرب مركز صحي دون إجهاد والبحث خاصة عن الحشرة هذه خصوصا في الملابس والأحذية. وأكدت ضرورة اجتناب اللجوء إلى بعض العادات القديمة والخطيرة كما التشليط أو الضغط على مكان اللدغة بقماش أو شفطه أو وضع خلطات وأدوية تقليدية حسب نص البلاغ. في موضوع آخر، اقتربت الإدارة العامة المصالح البيطرية من اعتماد أول دليل وطني لإجرام مكافحة داء الكلب الحيواني في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من الأمراض الحيوانية المشتركة ومكافحتها وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. ويعد الدليل هذا الأول من نوعه على المستوى الوطني، وأعدته الإدارة العامة المصالح البيطرية ليكون مرجع علمي وعملي موحد يأطر تدخلات المصالح البيطرية المركزية والجهوية ويوحد الإجراءات المعتمدة في الوقاية من داء الكلب الحيواني ومكافحته بالاستناد إلى أحدث المعايير العلمية. وانطلقت البارح أشغال دورة وطنية تكوينية موجهة للأطباء البيطرة الرسميين، وخصت لاستكمال مسار اعتماد الدليل الوطني في إطار مشروع صندوق الجوائح والمنجز بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. وتهدف الدورة هذه إلى استكمال اعتماد مرجع وطني موحد للإجراءات الصحية وفنية وإدارية الخاصة بالوقاية من داء الكلب الحيواني ومكافحته، بما يتضمن توحيد منهجية التدخل الميداني. دورة دي شارك فيها أطباء بياطرة من الإدارة العامة المصالح البيطرية، مندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمركز الوطني لليقظة الصحية، ويتضمن برنامج وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية تمارين تطبيقية ومحاكاة ميدانية تهدف إلى توحيد الممارسات. ومازال داء الكلب بيمثل تحدي للصحة العمومية في تونس، وين سجلت وفق وتم تسجيل وفق أحدث المعطيات 466 حالة إصابة لدى الحيوانات، 10 حالات لدى البشر في 2024، كما بلغ عدد الإصابات لغاية تاريخ 25 أفريل 2025 134 حالة لدى الحيوانات وحالة بشرية وحيدة. وتظل الكلاب أكثر الأنواع الحيوانية تسجيل الإصابات، وين تمثل 67% من مجموع الحالات، وهذا لأكد أهمية مواصلة حملة التلقيح الحيوانية والتوعية بسبل الوقاية من المرض. إذن هذا بخصوص جولتنا في فقرة ليزانفو. ليزانفو ليزانفو، مازلنا مواصلين معاكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوية فقرة لاجندا، خليكم معنا في الاستماع.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمفر.

0: فام.نت مقيت الشهر على نرمة فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على ارم اف ام.

0: إذا جورج وصوف نسمعوها بعد شوية في نسمة سيف.
1: أنتم تسمعوا في نسمة سيف على درامة فيك.
0: رجعنا لكم من جديد إذا مستمعينا في نسمة صيف 5:25، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى لستة، إذا مواصلين معاكم ببقية فقراتنا لقيت هذايا جولتنا في لاجندا.
1: لاجندا
0: في لاجندا كالعادة الموعد اللي تعودتوا به نعطيكم فكرة على أبرز التظاهرات في مختلف ولايات الجمهورية. تظاهرة اليوم اللي باش نبداو بها اللي هي فعالية الدورة الثامنة من تظاهرة تعبيرات مسرحية اللي تتواصل حتى نهار لحد هذا، ويتم خلالها عرض مشاريع الورشات التكوينية اللي نظمها قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح أوبرا تونس على مدار السنة الدراسية 2025-2026. وفق ما جاء في بلاغ نشره مسرح أوبرا تونس، تظاهرة دي تقدم مختلف عروضها، تقدم بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة شادي الأقليبي، لقاء مسرحي يحتفي من خلاله قطب المسرح والفنون الركحية بمشاريع الورشات التكوينية في المسرح للأطفال والناشئة والشباب والكهول. ويتوج لقاء هذايا إذا سنة من تكوين المواهب والطاقات الإبداعية يأطرها مختصون في المسرح. شأن ثقافي أيضا، تم اختيار المشروعين التونسيين سولو لأمين بوخريس وأخوات الراب ليرفا بن عاشور للانتفاع بمنح الربيع لسنة 2026 اللي تمنحها مؤسسة الدوحة للأفلام، وهذه ضمن 48 مشروع سينمائي من 39 دولة. وتم اختيار سولو لأمين بوخريس، هو انتاج تونسي قطري فرنسي ليتمتع بالدعم في مرحلة الانتاج ضمن عدد من المشاريع على الأفلام الوثائقية الطويلة، ويروي العمل قصة الشاب إذن الأكمل لعمره 27 سنة اللي بعد ما هاجرت عائلته بالكامل في سن 15 سنة ووقت الانضمام وإلى تنظيم داعش في سوريا. إذن بالنسبة لمشروع أخوات الراب ليرفا بن عاشور من إنتاج مشترك زادة تونسي قطري فرنسي باش يتمتع بالمنحة المخصصة لمرحلة التطوير بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد برنامج منح مؤسسة الدولة الأفلام أحد أبرز آليات تمويل إنتاج السينما المستقل في المنطقة العربية وفي شمال أفريقيا، وينظم البرنامج مرتين سنوية في الربيع وفي الخريف، يوفر منح مالية مباشرة إلى جانب مرافقة تقنية وفنية، كما يولي اهتمام خاص بالمواهب السينمائية الصاعدة اللي تنجز إذن أول أو ثاني أعمالها مع مواصلة دعم المخرجين المخضرمين في المنطقة. وتتوزع المنح وخدمات المرافقة الفنية على 14 فئة متنوعة. القائمين على الدورة 39 من مهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا باش تنتظم من 23-29 أود، أعلنت عن فتح باب الترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة الطلبة في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة. وتم تحديد تاريخ 25 جويلية آخر أجل لتقديم الترشحات. تستهدف مسابقات الدورة أفلام قصيرة ضمن فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب. وفق بلاغ صادر عن هيئة المهرجان نشر المنظمين أن المهرجان يبحث عن أفلام مبتكرة تتحدى المألوف، جريئة وتغوص في عمق القصص الإنسانية، وتحت عنوان أرونا كيف يمكن للسينما أن تكون سلاحا فكريا حقيقيا وفعلا من أفعال المقاومة. ويتم تقديم الترشحات إذن من خلال أعمال قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة، وتم إنتاجها 2025 سنة 2025-26 مع ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنجليزية. نمشيوا للهيئة المديرة لمهرجان بنزرت الدولي اللي كشفت إذن في ندوة صحفية انتظمت به فضاء الحسن الإسباني عن تفاصيل الدورة 43 للمهرجان اللي باش تقام من 17 جويلية ل 19 أوت ببرنامج يجمع بين العروض التونسية العربية المسرحية والموسيقية بعد تجاوز صعوبات مالية ولوجستية رافقت مرحلة الأعداد للدورة. في السياق هذا مدير المهرجان لطفي السرقسي قال أن الجمعية انطلقت في التحضير للدورة هذه بإمكانيات شبه معدومة، غير أنه الثقة اللي منحها مدراء أعمال الفنيين ومنتجو العروض، شجعت الهيئة المديرة على مواصلة العمل من أجل إعداد برنامج يليق بعراقة مهرجان بنزرت. كي نحكيه على مهرجان بنزرت، إذن في الدورة هذه حضروها في الندوة الصحفية كانوا حضروا عديد الفنانين، والبرمجة إذن في الافتتاح باش تكون الفنانة آية دغنوج، باش يكون زاد عروض كما قلنا عروض دولية كيف عرض مسرحية بابا نويل لصابر الوسلاتي، حفل نجم الراي الجزائري الشمامي اللي باش يكون موجود 28 جويليا، سهرة مشتركة تجمع إيمان الشريف وإيهاب التوفيق، نهار 1 أوت حفل الفنان وليد الصالحي، 2 أوت سهرة مشتركة تجمع مرتضى الفتيتي والفنان السوري الشامي، نهار 4 أوت حفل الفنان اللبناني رامي عياش، نهار 6 أوت عرض الزيارة لسمير النجمي، 9 أوت عرض قائد الأوركسترا المغاربي أمين بودشار، 11 أوت حفل الفنانة مينا فاخت، الفنان اللبناني آدم زيدا باش يكون حاضرها 13 أوت، 15 أوت حفل الفنان لطفي بوشناق، 17 أوت حفل نجم الراب التونسي كازو، والاختتام مع صابر باعي نهار 19 أوت. كيف زاد مهرجان الحمامات تحت شعار ذاكرة تعيش، يحتفي المهرجان إذن من 11 جويلة 13 أوت بدورته الستين من خلال برنامج ثري يضم 32 عرض موزع بالمسرح والموسيقى والرقص المعاصر بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. فالدورة هذه تكرس دورة استثنائية تكرس مكان التظاهرة العريقة هذه باعتبار واحدة من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، وفضاء للقاء بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة منذ أكثر من 6 عقود. فنانين من تونس، من لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، مالي، تركيا، اسبانيا، ايطاليا، كوبا، الولايات المتحده الامريكيه باش يكونوا حاضرين. اذا وفي السياق هذايا في النسخه 60 يجدد مهرجان الحمامات الدولي وفاءه لرسالته الثقافيه بوصفه فضاء للابداع الحر وملتقى للفنانين والجمهور من مختلف الافاق. بالنسبه لبعض السهرات، عن 11 جويليا مسرحيه الهاريبات وفاء طبوبي، نهار 12 جويليا ظافر يوسف، نهار 13 جويليا ياسمين حمدان من لبنان، نهار 14 جويليا إذن مهدي المولهي عرض نوستالجيا بمشاركة رنا زروق وهيثم هلال، مهدي علاني، لسعد السندي من تونس، نهار 15 جويلية عرض بيبي من إسبانيا، نهار 17 جويلية عرض نور عرجون وسليم عرجون، نهار 18 جويلية يارا من لبنان، 19 جويلية عرض سليم بن صيفية، إذن عرض لباس كيف جناوة ديفوزيون من الجزائر، نهار 20 جويلية بيك دادي ويلسون من الولايات المتحدة الأمريكية، نهار 21 جويليا جوزيف عطيه، نهار 22 جويليا فرج سليمان من فلسطين، نهار 23 جويليا مرسال خليفه عرض في دبي اغنيه من لبنان، نهار 24 جويليا، 25 جويليا عرض شكري بوزيان، 26 جويليا عطيل المعاوي صدى الاطلس بمشاركه دانيش بيل، حاتم النجمي، روضه عبد الله، نهار 27 جويليا نوردو اوركسترا من كوبا، نهار 28، نهار 30 جويليا اذا وداد مجمع و خليل إيلي من المغرب وتونس، والبقية باش تكون بين سهرات من مالي، البرتغال، إيطاليا، وعروض زادة مسرحية. والنهار 11 أوت آدم، الفنان آدم اللي ديجا منذ الإعلان عن وجود وحضور إذن آدم في القائمة الخاصة إذن بالسهرات وسولد أوت بالنسبة للعروض إذن قبل حتى بداية المهرجان. نهار 13 أوت الاختتام باش يكون مع الفنانة التونسية صوفيا صادقة. بالنسبة لباقي التظاهرات، تم الكشف زاد عن تفاصيل برنامج الدورة 50 لمهرجان دقة اللي باش تلتئم من 10 ل 25 جويليا، 10 سهرات منها 7 من تونس. مدير المهرجان قال انه الدورة باش تشهد برمجة 10 سهرات وتفتتح بعرض الفنانة التونسية اذا شيماء الهلالي، وتختتم بعرض الزيارة لسامي اللجمي، وقال انها دورة استثنائية، وقال انه البرمجة استثنائية لا فقط من حيث الميزانية اللي عددها 600,000 قيمتها 600,000 دينار، بل زاد من حيث استجابتها لانتظارات أبناء الجهة ممن عبروا عن تطلعاتهم لحضور فنانين تونس من أنماط فنية متنوعة. ونختم بالخبر هذه. من تنظم وكالة حياة التراث والتنمية الثقافية تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية تظاهرة خارج قرطاج بالمسرح الأثري بقرطاج في الفترة الممتدة من 28 أوت حتى 14 سبتمبر. وعنت الوكالة في بلاغ أنه يتعين على الراغبين في الترشح للمشاركة في التظاهرة هذه من جمعيات وشركات خاصة وغيرها تقدم بملفاتهم لوكالة حياة التراث والتنمية الثقافية، وتضبط شروط المشاركة في التظاهرة حسب كراس شروط متوفر إذن للسحب لدى وكالة حياة التراث والتنمية الثقافية، وتم تحديد آخر أجل لقبول العروض نهار 15 جويلية إذن حسب نص البلاغ الصادر عن وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. هذا إيش كان عنا في جولتنا في الأجندة. الأجندة ما زلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا، بعد شوية نمشي مع بعضنا الفقرة الجديدة، فقرة جينيريك في البال، خليكم معنا في الاستماع.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفان.

في البال جينيريك في البال. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا على 3W RMFM.net.

0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرم فم.
1: تقيت الشهر على الرم فم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارم اف ام.
3: إذا رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف. إذا نفكركم ب إذا نشرت المتابعة الصادعة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تشير التوقعات لأنه عشية اليوم طقس باش يكون ملائم لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار تكون غزيرة ومحلية مرفوقة بتساقط برد بمناطق الوسط ومحليا الجنوب، وتتراوح أعلى الكميات إذا بين 20 و40 مليمتر. إذا حسب إذا نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. كيف زادة نفكروكم بتظاهرة كنا حكينا عليها بكري، تظاهرة ليلي السينما للانطلاقة متاعها في دورتها 16 اللي انطلقتها، تظاهرة ليلي السينما غدوة من 3 حتى 5 جويليا لنظمها المركب الثقافي بسوسة. إذن التظاهرة دي وبرنامجها تنجموا ترجعوا تسمعوا الانترفيو لليوم مع مديرة المركز مدام نهدى عشرون اللي كانت عطاتنا التفاصيل الخاصة بالتظاهرة هذه اللي تنجموا تمشيوا وتشاركوا فيها، خاصة وإنها مفتوحة اللي عمرهم فوق 18 عام. هذه بالنسبة للانترفيو متاعنا لليوم. نشكركم برشا مستمعينا على وفائكم على متابعتكم لينا، إن شاء الله كنا ونسناكم في عشوية اليوم الخميس 2 جويليا 2026. شكرا نهاب براوي على الإخراج، منير بيجي كنت معاكم من قدام الميكرو. موعدنا إن شاء الله يتجدد معاكم غدوة نفس التوقيت. خليكم ديما معدين وجدكم على 99.8 ولا على www.rmfm.net. بقى لي كمش أقولكم سيسر رواحكم وفي الأمان.
0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الرمفم. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفم.

0: rmfm.net. RMFM
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا؟ مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام تقيت الشهر على رم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
1: Publicité.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على 3W

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على RMFM. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندورسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: المزيكا نون ستوب على رمفام

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب

0: أرم أف أم،
1: أرم أف أم،
0: تونسنا،
1: تونسنا.
2: بقية الشهر على أرم أف أم. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا.
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تنجم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm، راديو rmfm، rmfm ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: www.rmfm.net.
2: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: @99.8
2: @99.8.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام راديو ارام فام ارام فام ديما معاك ديما معاك ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

أرم فام تونسنا تونسنا.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا, تونسنا.

Olga.

0: أرم أفهم تونسنا تونسنا.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم. راديو أرم أفهم. أرم أفهم ديما معاك ديما معاك. أرم أفهم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.